قزياري قزياري تني جارك توب خمابا وورن رش دا أزماني مدى بلافانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدا مني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني شجابي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأبينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

شبوه شرينة روك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهات شوم لبي أذينة خجو سيابن

هنده خباتو خوين ورنج هماشا وهر وابشت هنده خباتو خوين ورنج هماشا وهر وابشت يان ملتك وكو كردا بي

جوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فرامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

0: صباح بخير دما وباش باق وهدارين آرتا هلو كيدا كيبن بيلا نوتو نه نقطة بينج باجاري عمودي صباح بخير باديانا
1: صباح تجي بخير بدل دا صباح وتفدا بخير وخشي بن قهداري هجاو دلال

0: هيدي هيدي جام دبينين بلينجر ما هي جيتنا كوهرتن شخوا حر دمصالك وحر فصلك يعني ريو رسمك تايبت وعادات تايبت بيهنا دي دس بيكا هافيني دو دماغو دس بلينجر ما هي دبا لدف راما قو بلند باوتي كوهرتن دس بتعزيلي دبا باقجي دبا تهندر قشي ولو تتحسه هندر وتتفد السبق دبا ديانا
1: بلي.
0: يعني تحرتشتي قوي جران راد هيجي اگر انا كا خلق دبان صالي داوي دا تراحي صيفي جداتينن او تراحي اي حري سبكن يعني حصيرن لمالي جلس بكن تبليغو تشقلا هافيني بيتره
1: هافين حنونه هافين حياته لا تبيكو قرمج وخماوي ولو جارنا جو خيدان وخماوي جي هي بس خوش هافين

0: One to the two to the three. Come on.
1: ويونس هافين يا بيبير عمدا بينا وروجي نئي جرمي دي بيجن وند بيجن هافين حنون وخوش كوني روجي جرمي زي فيا دبيرا ود بينم او جرمات دي بيجي يونس ام جيجي عاجزن لبرنك كي جشتي تشتي هافين يجيس سفكن
2: هما مره زفستان هافين مره كاربي يونس نوك زفستاني ام عشق دي بين ازو دلدا بقاما بحياة دلدا دوجي ما مكيف بيخستبو استاذ عمر جمار قوت وچي بيهستيا وهندر كريا زفستان

0: دلتا تبحسا تعزيلاتا وتشت ضباندنا جلي نزوستاني ودرخستنا جلي هاويني وأو غيره وتشقلا بيرا تاكيرية
1: أكيد طبعاً مهنك خلاص كري مهنك هشتي طرحاهي هناك جي العرضين هناك هاتن راشتن مرنك يجي قشتي أم قشلو ما قوهن بل كي دي ساجو بجمد دي ساولو جانا جبرا يعني جبرقو جمدك دهات ديانا جمدك برا نافي وي يعني نتني نافي جمد يعني برا جمد
0: دقو زبستان
1: دقو زبستان تجلي زبستاني فت قراند انت جامع ضبان دبون نك جوان مرا نهشت بونيش لي دو بيرولو ما صونا يعني
0: باشا هاو داوياوي هات ها زبستان بنا زبستان بمجلي هاويني درخست إجار إيواري بيتري خواه دو جمدي دلا برو جو خوش بو وكي إيرو جي إيرو بلاغر ماهي داني نيبرو دا بيستو رهي إيواري دات كبه حفدة بلايا يعني جو خوش بويا

ملي قهداري ما جاري كدن ملوا فقريان وجبا جاري قامش لومي دس بمجاري خبكن بيتر مجارة چونا خلكن قامش لو باجاري دفري بربي شامي دا قو أفرح لاتانا جار جاران أم دبينن يعني هيا ما تقيسي دست بيكريا لتاني ولو أو رحلات دست بها دانا ديانا بلكش بر أفروشا آقشتي أو رحلاتانا إيفاري در نتكتن مطرسيا خلكي هبو ريا كدو دريجة لي خياي شركاتن هنه قو آنها ديس رحلات ايب شف وغرياني اجا كيجان ساعته درد كيفين او رحلاتانا روجانانه كيجان شريكاتن بربو كيدا كيفا درن و هفكارا ما روسلين اوسي بشتي وستراني بمرابا مبحثا ليم جاري بكرة.

0: كوني بنا بريه إيجار دبي جل بشتع منو تهب دل دا خلق أو قاسي زحمة يعني جبر بلندبونا نرخي حمي علامة نشياني دبي جنا كوني بنا بريه بشتع مهبا أو إيشي بيشوانا إيجار جبر كو خلق يعني باري خود دنا چه نرخي بلند نرخي بلند ومقابلي دخلي واي محدودي كوكو تشتكي ورناغرن دمهيدا هقر أز جوان تشتاق قال لك علامة نشياني قرن بحسا روشا بناء بكن هم چه كريم با چه فروتن با وچه كري باجي كري مالا قال لك هاتنا بوها كرن هقر كسك تيكا بخاني كي كري دا كماني صدو بينجي صدو حفته و بينجي دولار مهاوي چو جا هقر باش بين يانجي حبكي جهي وباش بي يانجي موقعي وباش بي يانجي أو خانية هاني مفروش بي جد سدو بينجي سيسدو دي كهجا 400 دولاري
1: اف بلندبونا هام باندورا كيدليزا بي گومان لسر كريا خانيان يان كرينو فروتنا وانش برقو حرتشت بلند بويان بحسا بلوكا بكن ام بحسا او قوم يان بحسا عدسي بكن وحرتشت برنجا كي قشتي وبدولارا هاتي ياسر بريس خالد عبيد بحسا بيه كيت كجها فكارا مروسلين اوسيرا لسر بلند بون وباندورا قمركي واسعارا برنجا كي قشتي هرو هاجي كرينو فروتنو كري كرنا خانيان دريا بيه فيبينا تومار كريرا
2: دما خوش به گهدارین آرتا بزیده بونا بردوام یا بوهاین متریال نباهی سازیه ایدی راست راست و یکسر باندوره لعقاراتا دیگه لعجاراتا دیگه حیا بکرین و فروتنه زیده تر لسر وی مجاره امناس بکن نهاجی بریز خالد عبید بمرایا خودی محلتی عقاراتا لباجاری قامش لو دما تا خوش به
3: لسر چاقا یا تجی خوش به
2: دست بکی اف بلند بونا متریال نباهی سازیه حیا چو آسته باندور لسوق عقاراتا کریم بی
3: يعني بهابونه ك نطبيعي خاصة في فترات دا وهينجي بهابون بردوام دبي أمنزان يعني بري السعر تشتك ونها سعر تشتك وصبا سعر تشتك تديت أسعاري عرضة بهادبي أكتر شيء ومواد بناء وبشتي في جمركا سر معبرة وأنا كيجي أوجي دورا خد ليزه
2: حياة شاستي أسعار إيجارات بهابونة يعني جهينا وكمانة
3: لا والله أسعار إيجارات جي بهابونة يعني بري بنجي بون بحفتة بنجابون نها إيه أفاية نوتشيت كي خانية نوتشيت كي دعوة صدو بنجيت كي صدو حفتة بنجات كي هناك دعوة صديت كن حسب طبعا حسب منطقي وأسعار قل كي بهانة يعني نزان مواطن شلو دمشينه والله هم جي فهمنا كن فيت يعني راست شغيني كريا صالك يدن سرها بدو
2: يعني أسعاري بقى إيجاراتها لقوري منطقتي حدان دنيانشي لقوري تجهيزة خاني
3: لقوري تجهيزة خاني جي لقوري منطقي جي حسب منطقة وتجهيزة خاني يعني هن الخاني هن نو آفاد بن نو جاهز بن تجهيزة وسوبر ديلوكسا السعر كن وهناك خاني كبن يعني خاني اي هري بيس صد وباني ده يعني كيمي صديد كس نماد ده راستيكا
2: چاخه گو اجار جی دبن هر مه به مه و کریا خود دنیا جی هنه کن خود یه خانیان دخواست دکن ساله که شش محال سر هفدو
3: نا والا اکتر یه وانا که دخواست یه ساله که دکن یعنی شش مه یان ساله یعنی مه به مه كيمن قل كي كيمن دعوة مهبة
2: ام بين سرق على اسعاري كرينو فروتني بكين او نا شوابوية بفترة
3: أسعار كريبون فروتنا بخود في فترة بشكل حركة دي سچي بويا وأسعار بهانة يعني أوجي حسب منطقة مثلا عاشورية بشيرية أربوية نواك غربي ومناطق دينا ونواك قدور بكن مثلا نواك ميسلون نواك عنترية وقبالها هري زيدا خاصة دفع حرس مناطقة دي أكتر شي بشيرية شبرقو نزيكي سوك عالم مرتاح ترن لو دي خدماتي بلكي بهترها بن
2: اقبالا خلقي لسر كرينو فروتن اچاوا يانجي بيتر خلق رابون اجار دبن
3: نا نا يعني او اقبالاو لو قلكي قلكي سر كرينينينا اكتر شي عالم درغبة اجار مثلا رهن جبرقو كرين قلكي بها يعني ايرو مترا عظم تيب حسيب كي 600 دولاري ب 400 دولاري يعني القدور بك دور 250-600 دولاري چه بويا متروها طبعا تديد عظم متروها تفروتن
2: وجاهز او ناكش خل قوري تجهيزي تفروتن يعني جوداتر
3: نا نا جاهز لقوري تجهيزي تفروتن مثلا يعني ايرو متر بچقاسية چقاسة ليجي تكفيو حسب يعني حسب شيست حفته وباني ده
2: خانين على العظم حاليا بچقاسي تفروتن
3: خده اوجيب مترو ايا اوجيب مترو ايا تفروتن
2: يعني ام بيجن نسبة حالي بلنش خاني على العظم را بچقاسين هادنا بافيسو كده تفروتن
3: والله 350 دولار وباني ده يا خاصة دفا مناطقي خوش دا مناطقي دي كامي ولي دور دو صدو بنجي سي صدي تفروتن
2: مناطقي هري قولو خلق دا خواز دي جغيري أشوري وبشيري مناطقنا دي هني قولو خلق لو أوقاسي دو خوازن خولي بقرن
3: أكتر شيء أفحرس مناطقي مشترقوتن أشوري وبشيري وأربي حسب بيجي طبعا آلية غربي هاي وآلية شرقي هاي هر يكو چرا رغبت آئی بے مثلا
2: عشیتی الالی غربینا و اف بلندبونا با اسعاری هانا که وی بردوان بوی یا وی کم بوی نرین آوه چیل سر بوی کم
3: لگوری چتین ها که ام دبینن یعنی ای بهابه های ارزان بونینا جبر گو جمرکا معبر زیده بویا حقیه دل عامل زیده بویا مواد بهابونا
2: نصيحة واج وولات يارج يا بلا نها خان يام بكرين يام بهل الفترة كدي حياة أسعار دا كفن يا أنا بكرين بريج بيتر بهابن
3: والله نها حاليا إيجو بكرة بر بكرش برجو أرزاني هينينا منطقة شبه بهابون هذا
2: بلى
3: أرام يا روشيجي طبعا شقا أرامي شيء بشقا بهاترجي شيء
2: بلى نها جي بريز خالد عبيد بمربو خديه محلة عقارات البازار قامش له قال لك يسباس جبوته
3: أجبو جبو إيه دنجي متكن الأرض أو الحر جهيجي.
1: أبو هف بيفين أب خالد عبيد ره بحثا كريادك وبحثا كرينو فروتنا خانيا عندك برينك كي قشتي بي قمان يعني أول تتشبوها ببينة وتتيخ خاني ده وفقرة وسعر بوها ببا وكري بوها بطايبت أو خانياني إيقو تشيد بن وقتا قوتينا فروتن يانتينا كري كرين قو بوهانا

قال لك جارا بريار وهشياري جاليري وبريا خسر ودركتيا درباري وان قولا بردانين توشو يبي سرو بر وهردمها يا نتاني دبونا يا دا قوت باجاري حسا كيباري قابده يا وت دوي خلكيوي وكا حروج دبجن اف قولاتينا بردان اف جيهي ما ترسيا يا بتاعي بتجيرو بي وقرم دنيا خلق بيتر درد كبن دروا هافيني خلق لدروا قال لك جيرات كبن يعني بكيماني ايقول ايقوش قبجي لسرب الكون رات كبو تميمة ترسيا يا تشباكار جدرن خلق لهندري خوشي دبن قرباني ابايا جهي زحمتية يا قال لك شياري وبريار جالياري وبريا خسر درت كبن لخياي شوباندنتنا جزاتنا يعني حركس ام دبين جهي لاخو دا قو سلاح لجمو يهبا بردو دي روج بروج اف ديار دا مستر بويا لي قالو قانون عري وبريا خسر يا سياوي چد بيجا درباري ويكي شوباندنا ويقرك بچه آواي با وكما داخياني كرن حياني ميفاني ما بريز محمود حاضر ببال هيفيا مبن.

0: باريزر محمود خلو جباجاري قامشلو قركت هبلي ما ببامي بحسا سين ريفا برياخ وسر بكن وهجر مروفك بو قربانية فان قولا برداني نيتوش قرك يك چبك قاوين قو قركا بافجاج علي قانوني داوي چبن قلك برسانة بمريال سر تليفوني باريزر محمود دما طباش بس باطا بخير با
1: ويسر جابا أهلا وسهلا
2: صباحات بخير با ماموستا محمود جويدة دس جالك سباس جويدة دس بيبكم يعني دوان سيروشين بوريدا يعني هري داوي او سيرو كهاتنا بردان دان جامع ويدا جالك اقول لهاتن بردان ينكو جيانا خوش دزدان ينكو بريندار بون اجادوه حالي دا مالبات او قاوين قانوني كو يكسر مالبات كاربش خورباوش يكسر يعني شكوه بقدمين او اتشاوا بفايا وكارب قدمين شكوه
1: تمام شو امسر صاغي ايش حرم الباتك دوان بيري داويده دوان اسيري مدر كتن وافكيف خوشيان نا نا نا اصولي ب افيتنا بان قلايان وبذي كفاءة نزج طبعي جفاكا مدى شو ما ياشر مزار دكن ونبويرا عوله جبري كان صالة جيدة ابوير دوام بردوام دكي يعني جبري اساس دي بيرام 5 سال و 6 سال جيده جارد قرباني مدوان كيفي كيف خوشياد مدا ده اليه قانوني ده جخوا جي اف كيف يعني في شك بين بردان غرك اسايش ديركت هر ويدري او انسان الكسي جوان في شكا جوان بغري سواء جي كشتن شي ببي يا شينه ببي يا بريندار شي ببي جبر اويتنا في شكا بخوا جرمكي لغوري قانوني زاغونا وناتين محاسبة كرون تكفن هم تكفن حبسيدي وهم جي غرامة السروان تكفن جبو برسا تشخوا انو كا مالبات شي كاري بكي دوي آلية هانده مباشر كاري هر بير ميا مراجعة اسايشي بكي سواء مقلقات يعني انو هاگر بريندار هب يا كشتنا كلاسة محلاجي هب يا تنه بيجي كارن قلي بكن انو كسني الفيدري هن وافي شكاوان برددن ام تفازن وانا هون وان يعني وقو بين قرتن يعني أسايشي مباشرة تين قرتن تقاري دريادن يجي مباشرة الرياخو بنيا بيخي شكوه لسروان انساني اي في شكا برددن دهندري تاغي دياد حاري ده تقاري لقشا قلي بكي جبو جزا خو بستين دوه دري
0: ملي قالك جارا ام پرچين فيديو لسر فيسبوك دبينن جي قولا بردانا قو چه دبا يكوي غازنا خو چاوا برنگكي قانوني پیش كش بكا يان بقدمينه وكيت يعني وي وي وي وي بيج افكينه جو برگوم نهات يا خو يعني كرن بس روبر تدنريت التاخير ونشتيش تاغك دنجي بالكيتي ويك چاوا تكز بكا لسر فيا
1: أنا جالي يعني إنسان مجهول به أو موضوع أكيد إني بس ما أمد بينه دتاغات قش هذا إنه في شكتين بردان يعني يعني أختو إنسانك دتاغيد يعني واي أشتر كارم مثال بينم لقامش لو ما أس دوبير قومينه وحدوجي يعني مخابن حدوجي وفاته شيء بويه تناسكن حدوجي إيه تاغي في شكاتين بردان ودعوجي لسروان هاتي راكرين واي انا دحب سيدن يعني لقامش له حردو جي هاتن من مسكرين يعني اشتر بيجم ولا حالاتني بلكي بتشوك همج طاقك دنيت وان ناس ناكي او موضوعكي يعني سري صدي بلكي حالة يك تشيبه بس كشتنا الجمة تشيبه آد فان كيف وشيها تشيبه كيش طاقين يعني يعني اف قرتي مي اي في داوية جيانا خوش دستا يعني هوالي يعني هوالي يقول بيك بشاشتية وفردوية يعني اف يعني دين اسكرن كسي اف سوچ كريه يعني
2: بل اجار مالبات مثلا دو عيني روشي دا هاگر او قولين كو تينا بردان برنگي كي كومي با مثلا وك ايرو تسيروجي كو وك او بيارا كو اسير هاتنا بردان برنگي كي كومي قولا هاتن بردان او مالبات چاوا شو باندونا ويا كهاني بكن في قضيهان
1: يعني انا شخوا اف اركي دسبكي اساي شيء
2: بيگو ما
1: قرق قد خبكو في المواضيع هان وكي جان انسان جي في شكا وقلا برد غيرك راسن ديركت بي قلتن وانا اركي اي سازي اي او لكاري اللي بيدني قاد دواج جي جي كسي اي وك از لفي تاغيمه قاز ببين ميك في شكا برد دي غيرك ديركت از اساي شيروج نيا بير از راسن جوار بيجم از من فالي تاغام اف كاري هان يعني بوي يعني غيرك اساي مباشر ور يعني وانا سانا بقري يعني شبر قانون زاغوني ما قش يعني هند دبرياري فان كرياري تشيد بن شو سوجي ما يعني كار براجي نوخ وهم شي حبس شي هي يعني
0: مالي اگر مناسبه بونه منظم به ناس كريبه بيك تشاوا مثلا شكوى خواه پیشکش بکه و گرکه جوی منظمه و

0: نهاس سيربي خلكي او تشك او سلاح دسي زاروكا دي دسي كسب يعني قاصر دنا او اقول انا تينا بردان دواري قانوني ده افيك تشوا د كار ورا شوبان دو كيبر برسياري افيه كرتي شي يعني كسب برسيار مال باته كي كسي كوشكوي بقدمين وشكوي كي بقدمين
1: البافي وي هاجر بافي وي هبت البافي وي بقدمين هاجر قاصر بي كيمي حجابت البافي وي مسؤولي وي جرق فان كاري هانك تلوي لاوك تقليبك هم دالي كيلي وهم لباف مسؤولي وي اقرباف تلباف بجيت كار لي قليبك قالك بد كي بقى مسؤولي وي لاوك يدبن دستيوي دجبو تربياوي وان فردوي دقشي بك كارك يقولو كر تلاوك اي كار قريش بر انو دالي قانوني ده يعني عمري انسان دوازة صال بجرمك وبجزيدي دوازة صالة بجي قلي كاري بك عقوباوي اختلاف ده بدوي بريده مرل زاروك جي قليدك وباوي بيش مرل قليدك
2: لي خويا يا قلي نابي يا شوبان دنشي نابي يك جحر دوكايش برقو روش بروش أف ديار دازي دا تردو بي مس تردو بي قرباني بي تردو بي يعني سزاين اي قانوني هاگر بريندار بون چه بو يعني وفات چه بو چه دو بيجي شانجاما قليها توش وك قانوني ريفا بريا خسر
1: يعني بلا خب دي جبو قانوني يعني قانون سر كلاي بس اي بيكتين اسايش يعني مسؤوليتها مزيزن اسايش يدفان آليات يعني اسايش اولا هي في باجاري دي يعني حزار التعاميم وتعليمات ازناز دكم جي اسايش يدر كتين انو غرق بردانا قلات شي نب يعني فو اسايش يدفان نقاط مي اسايش يد باجار دي حر دريد هني شما افتر شي دي شما يعني افجي جي جي رخني لسر اسايشي بيك ناين بريارا تعليمات بيك ناين يعني
2: تعليمات شد بيجن
1: تعليمات بيجن نابي يك دي دي كولان ادوان في شكا بذي رنجي انها شد بيجي بي بردو اي في شكا برد راسن تيو بيجري في ديخ حبسي دي تيو بيني داد جهج بو افكاري كرية
2: هاگر كساك بريندار بو شد بي هاگر وفات بو شد بي
1: جواب اختلاف ده بي. يعني ده قانون سوري دهم ده قوانين ريفابري يجي ده يعني يجي تقريبا سري صدي نود وكهف دون يعني قبرين دار ده يعني جحبس يا وجنحبه يا جنايات ده جنحاج شقا حبساوي جي حطا سي صلاي تناسكر إنسان كيف حبسيده وتعويده يجي ده
2: أو شكيره كما أو
1: جبرين دار بو نيري إنسان يعني في شكك لكي كتو برين دار بو تقارو يتحبسيه حطا سي صلاة زائد تعويضه وي انسان بريندار يعني خاص مصروفه مستشفى داي علاجه وي درماني وي تختوري وان داي ادني هاجر لا سمح الله كوشتن تشيبي يعني جسمي صالات بردوام دك حطا دقي باصه صلاجي حبس
2: قبل غوري تشي
1: لغوري قانون عقوبات اصد وتشلو حيش ال السوري دركتي صلاح هزار وناس وتشلو نها وهم لقوني قانوني عقوبات إيد ريفابريا فصل جديد.
2: مالي تدبيج اختلافي شو ما اختلافي مثلاً شان صلاح يا بازا صلاح
1: سر بريندار يعني سر إنه إنسان بيكوشتن جرمي إنساني بكوشي أو بيترج إنساني إيه بريندار بكي
2: إيه شان صال دما كوشتن إيه شان صال
1: جسي صلاح حتى بازا صلاجي كار حكم بخو أو إنساني إيه كوشتن كده
0: يعني مالبات هجر هجر يعني أو موكود بيجي قد ياخو جي فنجر يعني حياة بازا صلاة ويت حبسي ده بمينة جيش قد ياخو فقري
1: حتى فقري يعني دعوة لا سمح الله كشتنك تشيبو بوتا دعوة راكربة وحتى مالباد بأن بين صلحك تشيبو يا اسقاطك دي دعوة جي تشيبو تناسكر تحبسي ده مينة بس عقوبة حكي كيم ده بالوادري بلكي نفي عقوبتي راشني يعني اقر بي ب 10 سال لي خستبه اسقاط شي بده ب 5 سال نفي عقوبه راشتن
2: قانون اسورجين همان شرط مرجن
1: قانون ما حكي بلكي سهال تربط بهذا يعني وقت قانون ادبيجن هاجر اسقاط شي بده وقت اشتي راشتن يعني دبيري كشتني ما كشتني ده هاجر مال بات دعوه خو اسقاط بك او انساني قرتي يعني ده صار 6 سنوات حبسه دمينه ودرك هذه يعني
2: وك باريز وك باريزر وندبينن چان داخل كيما چي بوي وگليوان چي بوي درباري وي كي وايك لتاغا مهي في شكا برد ديميناك بحساب جاري حسكي قامش لو حردر يروبونيك هي وام دبينن تنري بيسر وبرتي

0: بولو وك باريزان
1: يعني ما ناديتي يعني جيبوا افتقينا شي بتاع وبيرا كرنوان يعني انا ولا باي سوجا كيولو شي يعني
0: مالي ما انا غيرك افا بي شي بسينور بيبا وبيسك ناردن حطاني كو اف قرباني تشينبن ما نقولوا
1: يعني إذا يعني أو مسؤولية الآلية يعني هن الآلية أسايش هذا جرك حبكي بيتر صار مدفان مواضيع هذا يعني الناس كان فاي أنا جار للبيت دفعك أسير مور يعني يعني بوي حاجة الناس كوي أسير ور وجار التقنين شيء في دولياتي خوب كسبي داك في شارعك كونانا نهيلن إنه والله أنا يكي في شك برداوي بجرن وإجراءك قانوني بكن ردحك شيء بيجي كسيد إنرجي يعني يعني إنسانك تكفي ويتيخ حبسيد سيمه هاج ويتيخ حبسيد أبي في شك برداي وتنك ترجي ليخة وغرامات كيت ليخة قدي أو إنساني هان أزمن بلكي جارك دنيا فنقر في كاري هان بكي يعني
2: بل
1: وهم سر دقالية دنيا جي يعني سر جفاكا مجد مينه يعني جفاكا مجد درك دوي دري دي بيش بي يعني أنه جدف دادقه هجي برده دكولان عمل تشكي ورو تشي بو ريسبية مرهن ما شافدو نازكن جواتا كم كي شافدو نازكن غيرك
2: اذا كامي بنارن هاجر بابندبون او رساج عاليد عاليين بربرس باتشي دبا يا تشينا بتج يعني سر زمان اينا دفعك دن هي ويصير ورنا بردان بخير وسلامت اما ببينن بافيك تشي دبا بابندبون بيج دبا يانم بريز محمود خازم ببرسم دواري قانوني ده شكر درد كبا كوراج سلاح وسلاح كاربين ايش بركو انا بس بتوكو مزناده يكسي تشتو كونات تشتو يعني
1: يعني القانون عم يقى ترخيص سلاح آري غبرية جيهي مش هو دولة جيهي تناسكت يعني بي انه حتى نوعي السلاح جيتي حد دادن قد ترخيصه بدا انسانك بي حري كام عبري كامي نكامي بيستو بين صالة هذا انسان يعني كامي بيستو بين صالة سوجة راجتي سلاح وحر سلاح جي ناي رخصان دن لجم دولتي هم لجم غبرية يعني يعني انا عم جارنا جار جارنا دبينن يعني لجم دولتي دمان شاق بو وسلاح الصيدة بو أف يعني دهات سرس رخصان دل يعني نسيت
2: كيف
1: ناي رخصان دل كلاش كيف ناي رخصان دل بلكي بكسي جارنا دابيش بلكي سلاحني يعني جار جانا بيقول لكم بلاجي دابيش يعني يعني كا فوضى كي يعني كا شما بفيران كيهان أف قشقة دخيد آري قانونا ريفا بريد ودهم ما دولة السوري دي يعني
0: مالي
1: يعني أف إنساني هان يعني لكمي بيستو بين صالة بي كارب راهج السلاح دالي يعني الصحيدة تقريرك وياه شعب شيد به تقريرك وياه يعني تختور تنسربي مع فحصك جير شيد من كافيا مؤهل إنه مؤهل كاراي السلاح نكاراي السلاح قانون غير انجهان يعني بس إيه ما مخابن يعني
2: الجماعة مخابن جباك ما سلاح ذكرون تخند سيزارك يخند بكلام بجربين بسلاحي ما باش نباشة إيه
1: ما يعني والله يعني أو بلكي جروشا أف ألوزيان تقدر بس بقولوا يعني
2: بلي
1: يعني في شرط 15 سال عم دوي شو رشيد ودوي شريد وحرتم يعني
0: مالي
1: وأب أز ندي في سلاح جمال باطارة بس أركي في سلاح يبيه
0: مالي
1: أركي كي في سلاح تبارستنا مالا خوبك تبارستنا يعني خوبك ونحرتم سلاح بكارتي آنين يعني جارنا بقوتنا كجي جارنا إنسان وارنت كارب كبرك يجي بفجرين يعني نعم ما رزقك بتشوك شيء بترادس السلاح وتهر يعني أو الثقافة وذهنية جواك ما هنا جيرد بيش جوي أريد
0: بله روشك بو بلكي ولو بسر خلقه دهات سلاح حريك دو مالا خدا داني لغرك أو خدية مالي تنتظان ببه سلاح دو كيدا كيدا نتش بسر وبر ولو سلاح دالقان دي باو چكسي قب خواسب كار بينا وي اف انجام در كوين جار جاران شكسي بر پرس شخوا أو حري سركيا جوان تي خوستن گو وی که بشو پینن پاش گوه نکن جبو گو قربانی چینه بن گلک سپاس جبو تو تبلیبونه تا پاریزر محمود خلو جبا جاری قامش لو تبلیم ابو بو ساعت خوش
2: گلک سپاس ساعتات خوش با ساعتا وجی خوش با گوه داره هجا و دلال هیوینا کو پابندبون چه بباو حوکی هشاریش الجملت مجی چه بمکو حرکی اک جم خود دست پی بکه دا کو پابندبون و حوکی آرامید نوا باجار و دور آمده چه ببا گلک سپاس بوا گلک سپاس بوا هفکاری من لکنترول نبیل سفوک آمده کاری برنامه سپاس بوا هفکاری من یونس الهیم لسروان استران خوش سپاس بوا تجی دل دا جی دیانا شموس لگلو بوم شاد و بختوار بن هیوی همه به حتا صبح بخاطر وا
0: ساعت وا تفدا خوش بخاطر وا

0: جناوند راديو ارتا اف ام جباجاري كوباني افدم حميده مي وباش وغش بحمو غدار وشوبينارين ما خلاك كنوج برنامج روج باش كوباني اسكو شرح حسين وهفكاري من عبد القادر السير كنترولي ام بورنا مجارة خلاك ماهيرو مجارة بالكيشة وميفانا كماجي بالكيشة مجارة كو غلقي جرينكا كو حركس نکانه و کارو خباته بده مشاندن که کچه کج باجاری کوبانیه لسر سوشل میدیا داد کفه و گلک گوتنین گران و بواته دبیجه و لکیلک گاویجی وکی نصائحان لسر محتوی خواه دده و بلاف دکه او كتشا غوش كوباني نهال حضورة من رونجتية ليلى الكوباني داكتية و لسر سوشال ميديا محتوى تشيدكي و غالك برزغريكن دناف جوفاكا و مدى دربا سبيت زانيكو ام غالك ألو زيارة دربا سبون و همجي وهمجي ام ام يعني ام كان بيجن كو ظروفنا قالك زحمت تيرا دار باسبون حوجابو كو ام ايدنا هنكي رحي خو ام بيجن كو دار يبكن نفسي اخو دروني اخو هنكي دروني يبكن شبر كو نفسي كو نرحت به قالك برسكري كو جيب خراتيني ام تخوزنا سبكن باكاري كو تدس بيكريا تشكيجا تدس بيكريا وهدف وارمان جاتاش فيها كيتشيا
1: تقريبا من بين شاش مهنة مدس بفي كوري كريا وهدفي من انه كاجفي محتوي تشيا هدفي من انه كإسان شنو مثلا في حالة نفسية دار كفي كإسان شنو مثلا بار أهدافي خواست إسلام ناكي وبالي تزوني جي انه كوضعي مي كوباني تزوني استقرار تني تزوني تشقص حالة نفسية دار بس بان حرب دو بقري وهارة مرسلا يعني قلق يزك دنيري فترة كباري دي سواني حالة انتحار تشمشتي كواني تشيبو ده برجي يعني اسكش ترابيم انه از ايسانك يعني جباره ده بكي تقريبا بو 5-6 سال نصر نفسي خود شغل ما ففي طالي مدس بفي كوريكر صار في محتوى يتشيكر خاصة باري قال لكم جيما برسكر قو انه چرا قلم هدف ويايا وطبعا بر فيديوهاتي ما تشمش ديواني ايمن صار تجربي من الشخصي از حاليا شوريت كما لانه بر قال لك يسان تدبي دنيري انه انا مجرد مثلا نصايحا يعني تتحسي انه فعلا كاتيه ديري ما لانه چرا جبار تجربي خوي الشخصي دبي جماعي إيه دور خوا مثلا مدي او سبي فيهو يعني محتوى كفيهو في شكليه وذاتا فتره داويده حالات بردهاتن ايه انتحاري ايه حال النفسي وطبعا برجارانجي عمري وان ايه مراهقه بو يعني جبستان وجير داسي باران 18-17 وانا اكتر شي دهاتن
0: اري دوي تمنيده
1: طبعا نستفتح بروني مرا شور نادكره شور لانو من الدس محتوى كريه والسيقات تنه تمام حالات هاتن وني البي هاف حالات هاتن يجيشتا فترة كي حالات مدي بوم برن فقاسي اسكونا مثلا انو وان دعم بكم كان نفسيا كوكيدا فبركي واديجي مثلا ريلك فترة كباري من نازل كرم اي شخص مرشد نفسيا مثلا كوني في تشتي مرة تواصل ببك وان بخوا مثلا انو فريقك يتشيكن وزاتا ما فريقك الحمد لله تشيكر وازقالك يوانجي سباستك كاتشكاك ودخورتن شتا ونجي مرة اولي كاربون وزاتا او نجي مرشد نفسينا ياك جوان طالبي اي جامعية زاتا مشفل شامة
0: بلي
1: وزاتا جوية شغدا حينا حالات واني نيبروتين وسيبر نجي طبعا اي فا ملتي ميكو
0: شوان تخص ازوي بيرسون ها جبوي فريقي امير ونهي هين بابجين سارة كارو خباتي وا لهال حالات ايقو بر بتارا تواصل بون خاصة تفيدا مي ميدا ويدا تادي هم زواجة بتماني بجو
1: روستا
0: و بر امبيجن دنوفا جوا كمان الكوباني تاني لحر داري لحر داري بلاغو حالات ايقو بتارا دار بصبون چو چو بون
1: نعم نقول حالة نفسية أكتر شيء نها أري عم بحالة انتحار
0: نفسي إيش كي جان حالي دا مثلا ضغط جهلي مال باتي دا
1: إيش كي جان خاضي صراحة الظروف إيش أهل إيش فبيئتي دا مثلا بيجي هيرو قلت كيك مرة شوريت كي إنه أز دخوزم مثلا خاندني خواتها مون بكم أتخوزم دبرا مثلا موهبي مدرس ميدا دفردو هيا از نکون مثلا خودی من مثلا ضدی وی تشتینا مثلا یعنی خودی من نکون درخینن در وما نه مسموح مثلا حالا ندنا نفسي هنا مثلا زواج علاقه زواج مثلا بيكون انكم هيك او تفاهموا برتنيا ذاتا بس اكثر شيء هي صار بجم نفسيتي وسي فرنجي جيوني مرحله مراهقه وسي فرنجي حبه طبعا انه انا بمرخوشه مثلا بتشتو بنفس الوقت اللي ما جنوك مثلا انه يعني خذ بحط طرف رابي بس يعني انه كوهيرو مثلا اسكي زكم عمري مثلا 14 15 16 از دنیرو مثلا او اهتمام من مال نادی مثلا او بخودی دور من او اهتمامات تنه او احساس احساس به تنه و انت تدنیری قیزک در و بس یک اهتمام بیت که لعمت خوشه خوشه او تدنیری قیزک طبعا مرحله که مراهقه ده یعنی بخو قیزک چوچ کنه زن چکوید که بس اهتمام قدی قدی در کد چو در و مثلا سه پارم و حالا نادا ام ددن یعنی ای من از بخواه که شخصی سپارا ایوانی از دقیق دکم از سپارا وانا از استیلام دکم
0: استیلام دکم شخصی هم بخواه استیلام دکم
1: شخصی هم بخواه استیلام دکم من سر طبعا تلفونه آنلاین شورت کن جار هیجی ام موعدت نهف ام خواه دارن تینه با هف
0: تا سالک بیا دست به وی کاری کری لکمتر زیده تر
1: بنی من هفت مهنه تقریبا دست به وی کاری کری تمام
0: هفت مهنه
1: اره بس بری هفت مهنه بين صلنا صار نفسي خوات شغل ما شيش بحول صاطن شيش كتابا بس أكتر شيء باري مش تعرفون صار تجربة خوا
0: صار تجربة خوا
1: صار تجربة خوا صار حالات إيه دور خوا مثلا مدي صار وقتش مش تيماني وطبعا في تولد مثلا حالات مثلا خوش كمان هافو اللي من إيه دور ما تدنيري مثلا وضعي خوتش خدني يعني أز دحسيهم مكسرية شو ذكر تأثيرهم الورهابو ففي داويدا يعني أحسيهم إنه خلص إنه أتحسن شيء كده فرد أسكت داخل مثلا گور تجربه خواه و ما پرتش جدین طبعا ها پر از شخواز دبین انو مثلا تاوات شتو شکر تو بوی تاوات شکر وانی تاوات نزم چه وان زم چه صراحتا یعنی تجربه خواه اکتر شی مری هو دبه و پر جاران جی ایشاگی ایشاگی گوتا دی
0: ایشاگی گوتا دی
1: ایشاگی گوتا دی
0: چه شخصی به ام بیجن چه مالواتی به نها ام بیجن نعم رکی دریجه برنگی کی رسمی هفت مهنه تا دست بیکرنی الویدر که هري زيدا جو او محتوى ياكي كنت ادخص لسرت شو
1: محتوى ياكي يعني محتوى ياكي من دخص لي محتوى كو عم بيجي نشر بو
0: نشر بو جو ملت حكس بي تاثير بو بالا وان كشاند وقبول كرنتشي بو
1: ان هو نست او نستح نشر بي شي ايش يا ويب محتوى ما تنو مسر دنجي نوفي شعبي خواد كرت دي بختي وقتها وكوفيت هولي دعوي وحرب وارينا تشينا بو و چه وقت نیز جزء تن ساکینین و چه وقت مثلا سر وضع شعبی خوی کوبانی مثلا مگو وایان دیشب بود بس کسر محتوای من ایفت داویدا برکی ریل مهین هیا مگو انو از هیرو بسوتی خواب بند کم ای شخص کنه ساعت بکی مرا تعاون ببین تعاون ببن انو حالی نفسی ودر که کوبانی با ما پرن و اجی قاسی کنم مثلا از قصر نک موارم بس پرن یعنی پرن یعنی رویه برکی پیشاشک علم دهاتن
0: بنشاش
1: اري طبعا مخصص شي ذكر بيكون حاطط سيرو اذا واشخاص مره شاندي بيكون رسالي خويا ما صح كنا بيكون لغي كنا بيكون انه دبين بارش شاندك وجمر جوجو انه فكره ما بي يعني تشخاض بيجي يوني يوني فلو ما فريق تشيكر
0: فريقك تشيكر جو بارفي ما تبخات شو خاندي
1: والله ما بخات تدريس ما مستا يعني ويا خاندي اري بس كسرت مثلا محتوى مني هذني شي خوب فيتني طبعا حد شي دور خو اكيد هي
0: اكيد دور خو هي اري
1: راستا او بيرم جون اشتركوتي انسان که تن نفسی خواه شغلیم و عینی جیگالا کندگو مثلا انو تهیرو زوجی شتو نظم کیشتو لحق کیشتو آرین
0: نوت
1: کیشتو مثلا انو بالعكس يعني از دحس مهیرو کفی حال تزوجی مثلا حر زوری کی تچید بی لازمه مثلا انو تهین قوم بیهین مسئولی بحسی وان يعني
0: بله یعنی انها پر جاران تزوینین کسی گو علم اجتماع خواندنه دوی آلی دا کم درد کفه یانجی گلک آگاهی یا معلومات آدگرن لی چطن گو بگنین خلکه فنو علاقه خواندن ام بیجون وی دارید تا ترابط چه نکرید پرانیج تجربه خو اعتماد که؟
1: والا حرد اینه اکید دور حرد یان هیا سر انو تشتی مندی سر مقالاتی مندی سر بحوثات سر کتابان سر تشت سر ارینا طبعا اکیده ما هر چه که دور خواهی بس چرا ام تراد بیجون انو ای تجربه تا لانو بیکن تجربه تا نبست دیه تجربه تا دادی تادی چطور تیرو در باس بی تادی چه هاتی جمعانات جور جور جور جور دوگری و هره فلوما یعنی از ایسانه که الحمدلله استم شکری خواده کم فضلی خواده

0: بس نكون خطيرة أوكي. حكس نكون دار كافي بس مباشر يانجيري لزاتا تشيبك محتوى تاني لسر أمبيجن إنستا بلوتكي لصفحاتي توكيدن هنت بلوتكي سر فيسبوك ونشي هنا
1: نو سر إنستغرام أو إنستغراما أو يوتيوبا زاتا أري وتيك توكا بس تيك توكا سبر استخدامنا أكتر شيء

0: انه سودي مبيجينا واز بخوا جنم فانه زماني مش مورته شقي زكارون
1: شقي زكارون تياري بيتر هون زماني هفته او ناستك انها شخوا يعني بري از بفرسم تبرسم جدا لي انت خازن واسكو سبب تشي تخرطاج استقلنا كنا تدبني يعني

0: نفسي يانجي ظروفي غوامتيرو دار بوستبن نتاني تأثير اللي صار جندك يانجي اللي صار كاتش
1: تاني برجارون تدني ريشور دكنا مثلا من فات جارون دشون تنمو برجارون مثلا ايميل وارينا بيكون تشيكرنا شوريت كنا بس مجرد كي انه شوري بكنا مجرد انه تمام فيديو من جارنا از مثلا دنير جمود شد خوزي انه ادبين قصي خوبي جان سر قصي وان ريلاكي شيت كم دبيجم فمجرد وني قصة شخوارة دبيجن يعني قصي يسكيش ترى نبي مشوني ايه مراهقة خوزي ايفت خوزي ده حيالة تشت نهم حالة تشت مجود تش قصي مثلا جمرة بيشنين يلا تقصة هيرو مرة شاندو مثلا كمثال هيرو ديو من مرة قوتي هارا فارو بشو از مگوتی از برش مکتب هاتم آه مامان نظام چت کنز و چیه؟
0: جار این رکیک
1: خورد ها طبعا امبیجن بیمان و قیزی که مونیش مرا حالا تکات و یعنی خورد جیسی پاران تدنیری دوانی شورید کم تدنیری مثلا انو همه تقریبا پین ششک خلال ود سریان دا مرا شاندن مجرد شوره يعني ني حالة نفسية ني واني وبيني كنتجي زاني يعني انو ناكو كاسي قاب شبابون امبين نابه بالعكس يعني بر شبابنا از ناس دكم باري بس كأز جنم سيبو نظام چت خوزن مثلا نظام كي شوري نظام كي ونبكم طبعا فأم دكابن باري من قصة دو خسر في هوي مقود للشباب من الصراحة صرح كر مقود كتشي كي واهي دور قصي خواب بيجن دور قصي خواب بيجن مرسالي من فاي فاي فاي فاي و مرسالي كو من دارن جمرة إيميلة كانت شي دكونو أرينا شي دكن أسكي وني چبكم أسكي معناتو تو إيميلة كانت شي كري أزنكم سيقاي بدم يعني كو زوزو خاطيراكم مرسالا انت زاني يعني واتش طرندا جالك مريم مثلا دقيق بي زيدا بفكرة زيدا ركز بكي وني يعني بس حالاتي إيه شبابا بني تدبيجي جي فعلا وهم فترة كبارس سي بوران حالا إيه بايون بون جيب عمر النضج بون طبعا يبع عمر النضج زاني يعني انا دور وشوري جي دكيا
0: بلي
1: أوفر
0: ولی ام چاوه که کمانتا خیلن مامسته لیلا کمانتا ای گل جمع دیار دبن اما همیه جی بخوینن ابو احمد حرانی روش باش جبویتا جی حمود قاسملو دبی حمو سلاو و ریزداری جبو و توان مامسته باسل آغا و امین بدران روش باش جبویوه ثابت چلو محمد احمد روش باش بوه توان محمد احمد اسلاوان و روز دبه جدون غز حتانی کوبانی سپا و بخیر و خوشی به سپورت غمگین دبه روش باش کوبانی تولین احمد دبه یسعد صباح کن دل و گلو گو پکان رید که امیر رقاوی سلاو و ریزداری جبویده دکتر عزدین تمو دبه سلاو لوه ابو علي دبي بياني باش روش باش جبو و توان گله گله و پنابر روش آوا دبي صبا و بخير و خوشي به امري باز بكر روش باش بو تجي بنفش غمگين دبي دبي شو هاي الناصحة اول مرة اسمها مرشدة اجتماعية صباح الخير صباح تجي بخير وخوشي بنفس غمكين جو تبيني و يانجي ملاحظي و تشتك هبا هون تكونن تكومنتا ريكن ام تكون دورا سر راست بكن بدر حلاق وفريدة إيبش سباواجي بخير وخوشي بقلوكو بكون ريتك محمود حراني دبي الله يوفقك مامستر ليلى دلال هرسر كابتن جبويتا وسباوا بخير وخوشي بي علي قاسم دبي هرسر كابتن جبويتا وسلافو ريز فريدة إيبش جاردن دبي جي دبي ما شاء الله دبي هرسر كابتن بي جبوي و خليل سيدو بكردي اخفتني وي بكن بكي او غوتن ان وي غوتن ان زيوا بعربي نكن يعني ام تشبكن غوتن ويانجي پروردامه وامل سر نهش من دي خو نبزماني خو مزن بون جار جارنه لغوري زماني قوملاتي ما فكره بقي ملاتي ما ام وي زماني بكارتينن چه بعربی و چه بکردی بجی ککو عامر قرنود به جعامود حطانی کوبانی روش باش و سلاوی رزداری جبایی تجی کوبانی حطانی عامود خالی محمد دبی لیلا جمعه گلو گبکان اشتار رید که هر بوها بدر حلاق دبی هر سرکفتن به جبایی تم ثروت علي دبي كان مفروض لديها حلقة البحث والنقاش حولها وليس حلقة للسيرة الذاتية. ام هردو جي ام دكنايا قد في خلقه خده هم جيانا وي جو تشاو داس بيكري هم جي خلقه جو تشاو بحث كري و برس كري كن جوا كي جو تيرا در بصبي لغوري تجربه خوشي تشاو جيرات بي برسف. علي آرين دبي زماني كوباني وكي زماني شر حمودي كوباني سلاو ريستاري جبويتا لما لم يا روجباش جبويتا روج آوا و سل و سليمان دبي سبابا بخير و خوشي بن گلوكو بوكان ريدكي. محمد صالح دبي سبابا بخير و خوشي بن نهاد جان تلغزال دبي سلاو و ريستاري من جي كردستان حتاني كوبانيا ما رنگين هيا و لحمو كارمن دين ارتا اف ام ديا محمد و فاضل بوزان دبي روج باش و سبابا بخير و خوشي بن و هر سرکفتن به جبویت گلو گوبگان شتر آرید که مامست لیلان ها تگود ام فریقه کن دکچ و دخورتن
1: تبا من دکچک و دخورتن
0: آری تبا تا دکچ و دخورتن الوی در کم دخوازن حسب کن ری و ری باز این گومپی حالات استقبال دکن ری و ری باز این گومپی کار دکن بچه رنگیه ت اودایا کیانجی چیا که اون لحظه دیجیفن ریب ریبازی و اون پیکارد کن چیا
1: خوش سوال لانو برای امش خوابید چی فکریان حالیا لانو بینم ترگوتی سه مهنا مدرس به فریقی کریا ام سر آنلاین هفرا تواصل دن هیرو حالک جمره هات بیکن من استیلام کرد تمام بیکن کم استیلام نکرد طبعا بیکن حالا نت مثلا گهدار دم تمام ام دبی بینی چه مشکلی تهی کامل ببیجه راحتی خو کامل ببینه دبیجه فکوفی حال از مثلا بیکن برای من استیلام کری کاتچک هم دخورت هنر مورد تواصل دم طبعا خودش وارد زیبه برای مگوتی شرطی خواه اینو کو حال بس کو من مثلا شان فی حال حاضر بن یعنی حالا نه مثلا بینی کاره بینی شغله فاز حالا جوارا دشینم مثلا اینو هیرو مواصف آوی و مشکلی و چو چنام مثلا دمی ونیا از استیلامات داد کم امسر آنلاین گی هفرا تواصل بن گی شورت کم
0: اونا بخواجیش کو بانین لی
1: حسش کو بانین یک قامش لی رنشته محمده سلاوی مش گیارم و یک ایوه لشام رونشتي اوجيش كوباني طبعا او يوم اش في زاتن اي واي مرشد نفسي برد صلاه خوي الدويه ومايكا نوف خوي عيني تشكي غريبه جي دار بال نرويجا
0: سلاو ريزاري مجبوه عن حميه هي
1: صعب اما وهين فتره كبار جي عيني ما شورت كرمات تقول مثلا ام بيني غرفه كخوات شيكن بيني شيكي خوات شيكن مثلا انو ام تاف دورد اولی کار به من مثلا که حالات استقبال بکن که شوره که ام بخوا که حالاتی ور نباما ام خوا ویچ دید فکریان که ام بکن و انشاءالله جی مع الایام اما به وی جی گینا جی که ورفا که کچشتا هین فریق پیش دا جیونن و این حالاتان جی استقبال بکن و قاسی کنن ام ساعد بکن
0: تشتی که گلی که خوشه و نل جم هفن لی
1: آره
0: هر یک جیو کی لیون هر چار جی کوبانی لی هر بجی بی پسنو فرد راستی جی این کاری که بالکش لوی در که و ام بیجن و کارو خباتی هندگن ریبازی بی کار تینن لوی در که چونه جم اودای مرشد نفسی و خبر دایوان گون کاری که وانی دکن خبر ایوان جیه لی هین تشتک تنه
1: نه والا هین حالی هن تشتک تنه لانو و کارو و چطا مبخوا خوارا کر یعنی مبخوا دست بیکر آره
0: بله دکتر مسعود حراني دبي هر سرکفتن به جبويت دیا جان
1: صحبی باشت ذاتن ام بی باب زورو کن
0: سلاف ریزاری جبويت دکتر لزگین اسماعیل و فادل یونس دبي روش باش کوبانی روش باش بووجی جیهاد احمد دبي روش باش من قامش لو حتانی کوبانی سلاف ریزاری جبويت تبان نها لوی در که ام تخوازن ناس بکن لوی در که هر کس مرخت که ام بیجن گلک حالات نه هنه عاجل درد کفن یان جی ام بیجن گلک کس هنه حالک ام بیجن زاری وان را در که تی نزان بری خوابن که داره ام بیجن جغیری دادی مراکز زیمه ای مرشد نفس نه هر کس کانه بری خواب دی که
1: آره
0: عیبه که پرمزن عیبه که پرمزن دی بینن الوی در که تا یعنی ام بیش که شخص یا جی که گروپ و ترخم بیل کرنه انو فورا تواصل بوارا بکن
1: رقم نقو بس إنه صفحي خدم من بروفايل دا يذكري إنه كوري ما فوي دعم نفسي للبنات واني واني واني يعني كوكي أي شخص كافيكي زانيت شيا فت كافي فيديوهات ورسائلهم تشتم وس يعني أكيد إنه دورغية أوفت إنني مرد شينا
0: الفيدر كي روشن بركل دبي أم هي فيدارن جي إزاعوا كو فقراكي يانجي برنامجي طيبات بخصي الصين دمني مجال داروني حر حفتانة جاركي وميفان ايوي خلقه جي يكا مختصي مرشد نفسي أو اجتماعي بي قوهين زيداتر أم ثقافتا يانجي چاندا دارونيا باش بلاف بكن وأم بكانو بن تخفيف بكن جي الوسام المرتبطة بالمجال النفسي بله يعني قالك بروجي ما ينجي رينو بيشينيار هنا جبوي خلاك ما يقو ان بيش كشتكن لي ديسا قو ديسا بيشينيارين وهابن ملاحظي وهابن وكان جمار سار كومنتاري بكن وكاسي قو تخازن بيواندي جمارة تشي بكن ونكارن لسار في رقمي يا دياركري دو كومنتار جي نيفيسيا بيلدك ونكارن تواصل بمار بكن قو امهين زيداتر بكانو بن وابرز غريكي هيد نوف جواكي مدى امبيرا ببن جيه چار سريه آزاد عبدكي دبي روش باش كوباني روشان بركل دبي هر سركفتن جوبويتا كومنتي الجامع حيان هاگو ديار دبن افن تلفونك هم تلفونك جي بگر الو روش باش
2: الو الو وي باش صباح خير
0: سرچاوان گلگی بخير جيهان بمرای از نشاش ب
2: ايوه
0: سرچاوان سرچاوان اهلا وسهلا خوشکا جيهان
2: سرچاوان ما خوشتای روزی به سوال آنه کبو نصح طبعا نبو او مغو او یا او منها مغو نصح اول یعنی جاره اکی هم دی بیزنه
0: بله
2: راده هم دی مرشد بس يمكن واغوتي بلكي ناخذ يالو ما وانا ولي كري نعم انه اختصاصي خوان نعرفش نفسي واش يغوتي باعتبار جن اليوم جن جام هاف شاجا بكنا ما بشتار بكرم فام جو ام شوري بكن بل جو او كانيه تشكينيه
0: بله
2: والكوني في ذا بيليا يعني لك ما كناس او جرات و قوات البطنه به نکنه در کوهج مبادر ازتیش با خواهد ویتشتی چکه و کوبانی یعنی هم وقتی گروپی جمیلات دائم هم دخوازن کس در کوهج و ره بکه خواست هم گوه انتحاری قیزو کن مشاکلی جنان و وقتی نها دا که قیزو که با خواهد مبادره که چه بکه چه خواست فایده بکه والله چه کرنده عفرم جو جیهاتی ویره و جراتی ویره لی دبینیم هم ماشالله شورید که اره جاره کار ایسان ها اختصاص که غیر اختصاصی خواهد شغله بس کانه درک هده خواهد تمانی دکن این لسر تمام که دروسی آنلاین بکه خواهد مجال خواهد تاور بکه و راست فایده خواهد بینه اوانی
0: بله
2: فویجی بده کنه اینه کنده سینه کنش بگره جوه اوه درخه والا عفرم جیه را
0: ساوی خواهد انشاءالله ولی
2: ودشته ایشا ترو بیت هین پیش کوی و مری سر خوابه شغله بیره تنها تا دایی من گو مری سر خوابه ای کار چه کار بکن مری سر خوابه شغله نابه لبس همه ایسان خوازه یک دستی مرا بگره ریا که راست بر مرا که عفرم شده را بیب تراد شغله انشاءالله هم دایی من تشته وانی ببینم
0: بله گلک سپاس جو بو تولی بناتا خوشکا جیهان تشتی دینه که ما تخوازن رو ناهی پاوشن سر مامستر لیلا هری زیده پرزگری کن ایگو راستی داتین الگوری تجربه ده وان هفت مهان یان جی جروجا گوده دست بریلا دا کری و بلاف کری پرزگری که اکتر شی چنه ام بیجن دالی خاندنه دانه آلی امبیژن ظروف مادینه لی آلی امبیژن علاقات شخصی وانا پر در در باست بن
1: تقریبا وانا گیتن بس علاقات شخصی اکتر تن چرا تن سه پارانج مقارنه تن سي بارانش طموحات خو مثلا بيكون واي سونا از ايسونا كم از خوز مثلا حلمي ما واي اس بيش دو هارم ك شخص مقاوم ببي ك مثلا من كوني ايسون جهه طبعا جبر مقارنه تدنيري شخصي خد امريكا خو فيجني نكوني كي يعني قال لك جمرهات انه اس كيشتو بك ما غيري اس كوشت مثلا از نخوز نبدست منا اس كيشتو خو في هو ادنير مثلا هافولي ميرو جيش دافر از از جي شنو خامه واني يعني سي بارانت سيرفايتي كسر نفسي خواه مثلا بشغلن كسر نفسي خواه بشغلن طبعا نكون سر نفسي خواه بشغلن حتى مثلا داخلي خواه صالح بكن حتى جي فعم بكن درغو امشتو ايستو هفرو نشتا درغواني خواه رون بشخصي خواه رون طبعا فرجانان دقو مثلا انو ما بين الروكي وديديون دا اكيد حل نابي اكيد تبيش داني خطوة خطوة يعني انو نا اينا كنت الدنج يعني مهما طبعا كنت الدام بكي حاول بكي هاري تي بفاشل جي تهين جارنا يمكن عاجز جي بيبي انو قد كما تشرنازة بتايا بس قادية كنت تي واسقي تاكري قوفي خوايا حتى ولو فو معاناتنا فتشان تمني تي هاري يعني تي بيجي
0: بلي خالين برمهو من راستي الفيدر كي انت خوزن هاس بكن هات روجا قد داس فكر حياتن هم كسي قوني بتربو قالي كارو وتشجع كري مثلا انو كاري كي باشا يانجي محتوي كي باش تبالاد كي قوني بش كري داتر
1: هم بيدد بنفس الوقت من وقتو من داس في كاري كر مفاخر وكر يعني تقريبا اي دور من سي بارون يكي قو المهم جي معارض من كاسي حازن قادي ازوم از شكوري دكم ازوم از شد بيجم بس بينا قوتي سلافي جي كل فاتي خوالة ديشينم او دعمي مبو ودخوش كما هانا قولي جمعة وروجين جمعة زاتا اونا قالكي مرا ساكينيان از جنوعة كيشتو از كاري دندو اللي هي بمجي كتو مشتشتون انستغرام مهين فاناكري از بر بينزوم وانا ساعد كرم شتو برجارو فيديوهات بيكون مهن تافي حتى شخصي مقاوم بحتى جريء بم اول مرة يعني ألم تتلابك بي ألم تكي رأي كاسومي رأي مواد بر مرة يعني برجارو ساعد كرم دعم كرم تي بيري منا قول صنع بيت هولي قوازة تحسر كم ساعد ياك تديف شاب جيرت شام
0: بله یعنی استانگی امبیژن استانگی گومری کاری که دست بیاب که لا استانگی هلا
1: استانگی عفکرا یعنی عینی بنی را از راب بوم شاچ بیجم از بخار راب بوم از که هیرو دستی و و ایسانه بگرم تمام به نفس الوقت دستی وید گرم ایل وید که دستیم برادا تخیل یعنی ها از دستی وید گرم که
0: ورد و تا پشتی خوابی قوین کربو
1: لی نا هیرو مثلا محتوی منه از که تهرو مرحلة كاتشاتر دار بس بيقا دي اسكي دي سيتا بقرم اسكي تساعد بكم اسكي ترارون مش تفاهم بكم اذا اي هافولي من اي دور من جارك مدعم كن من داستي خودتا فونش داستي مباردو يعني انو عيني از هنكي مري ألم دي شي مري ألم او دي بيو ارنا وعمو انا ساكنيو الحمد لله بفضلي خودي از ناس ساكنيو يعني ما بر معاناة فردو دين صراحة
0: استنگیت ادوی حالی داره بود وگه دین استنگیت ها چه بود مثلا تدی پر جاران گومری دست ببیاد که راستی تنه مرده یانجی استنگیت اخنجی وی یکی چه بود چنی که پر چهتن مثلا در
1: تد پیشیاتن بله نه کو از بیم تعلیق ام بی تعلیقات موسیقی نه تسر واند بیشم تو تعلیقات موسیقی جمرهات از نبی والا ابدا از بیت اثر نبی من ایسان دمینه ایسانه اتش چقص قومی چقص ایسان دمینه ایسانه الم جرنا او دبی بس از نجوی نوعی هانی که چروانی بیت که چرمیلانو برای علم بوی جوانی بیتر بو مرسلا فهادیه شتونی تدنيري مثلا امبيجن ك شعبي بيفر ك اي داري هوني ارينو موسيقى هابون جوي هوليدو جوي هوليدو هابون يعني ناكو تنابون حالتين كنت تشكوري بكي شتوفكي كي قلن تعليقاتي موسيقى هابنا
0: بازر كروان بازرگان كو باني دبي روشباش جبوي با و سيما و حراني دبي صبا و بخير و خوشي بي و الله يعطيكي عافي حبيبة قلبي ليا
1: الله يعافيكي سيما
0: بلي حالات ايكو حطاني امبيجن تزانت بانه في حالات استقرار بو ايدي مثلا تعديل نفسي خواناكي ينجل دردوري خواناكي شو قصي بوارا دريج دكي
1: شو قصي مارا دريج دكي جلسي نستفتح بس حلتني رح حتيقه كامل دي بني تدنيري مثلا هيرو مشهور كر تشب دبي جي بيجا برجران دبي لعام انفو شوري كم الدلي خوضي هشتيم هين جاران كاسر ناكوتي قد يازل باركي ما و از التاقه دارم بيجا عم بسمعك منه قوتي ان دبي جي كامل ام شوري دكين از نا مجرد مثلا ناسي حاهي لو ما فويا اي شخص اي شكوام شتارا بيكون تن مرحلة كتشاترن دوري اتار بيم هر كتابي بخون هر مثلا رياضة بكا هر فنجان قحوي خواتي اسعد نفسك بنفسك
0: طاقتي خوستل بيجي
1: اسعد نفسك بنفسك اري هندري خوي ني دورغيه هندري خوي بحاجه كاس بس وي قدوريكي ننسيحه فجلسي هكي ونيه جلسي ديو مثلا انه تشتو بويشتو وني تشتو تخازي تقريبا امكي بحطو ما هكي
0: بله.
1: كنا قلم دور غد بس ديسات يعني جوا مرحلة نوعا ما دارت كهذا وطبعا دوم دكن هم ناس كنا حطا
0: شو بين الروشي ما تشوفين
1: وقام تمجي دبين قام بين في حال مشكلة تشتاك تكتي فاوني تكوي دي سمارة تواصل ببي
0: سباسياتات كن مونسا ليلة دي داويدة تبخوزي تشتاكي بيجي تشتاكي قو ما روناهينا فيتو بوسر تبخوزي تشتاكي دن داويدة بيجي
1: سر شو بيجي
0: سر ام بيجن شو بينارين ما ينجي بجشتي ام دي داويدة ام بيجن قوتنا كتاها فيت بيجي
1: ها قوتنا كمان كبما انه ازهيرو في كوي في محتوي از دي كماسكي ورا ببيجم انه ازانم ايشاك چاتنا ازانم ظلم چاتنا ازانم معانا ظرفي وانتي دو چاتنا فما ترسن لانه از بخوا از بفيت شتيرو دار بوس بو ومدي ومزعمتي قالك دي ونما هكو نادا دبون فبني هيرو ازل في دار كيما واز بواما واز دا سواد ما فمعناته كو بس ون على اليقين بن بخوا دي وش خوي واثق بن ونا بيقنا اي جات تشتبه
0: سباسياتات كنت هر هبي جبو هيزاتا جبو بوارياتا سركبتين اشتارت خوزن كاركي جلكي بيروز و بواتايا سباسيات واجد كن شوبين ريما قو حطاني فيكي لكي وامشو باندن سباسي افكاري مال سر كاميري والسر كنترول جيد كن حطاني خلاكا كدن ومجارا كدن بمينة خير وخوشيدا هر شاط بن

سبه دمها موتاغ وبخير وخشيب قهدار ارتا خلك كنوج برنامج راديو زين دسبيد كل سر بيلانوتو نه بوينت بينج استدان حسين جوارا بيشكيش دكم بريكم درباسي مجارة خلك اخويا ايرو ببن كامي بهفرل فيستراني قهدار بكم

دوري ندبيجا اللي اشتقت لك مرة عزمني على قهوة مرة شقيسي خوشك هناك شمرور بيجن مبيريات كدي ورسة بعزي من مسرق حواكي جائمة ديانا إيروج نقح وجمر شيكر مع زمان سر كمون وليمون دستي وصاغبة دخلك أخويا إيرود وكما قوت نقل لك مجارن مهن نقريداي بهر مالكي وهر كساكي دا سبيكي دا أمي بحثة أورية مقاتبوني بوان شتلين إيد نافا مالي دا بكنيك شاوة بأوايا كراست لي مقاتب جالي أفداني جالي سمات كرناوي وجالي أو آخو ترباوي جي أو كسين قوج الشتلان حزدك قود نافا مالا وان دا بي دور أمي بحثة مجارك قل لك خلق غازنان جيد كند دمصالة بهاري دا أو جيرد بيجن حساسية بهاريان حساسية الربيع زيادة ترقى مناص بكن بيسادمي ويناتشن نيشان نوي ويك شاوة تكارة أو نيشان هاني كيم بكا لكي لكي درمان كرنا فينا خوشيا هاني بيبتو آوايبا مجارة من ياداوي مبالي بكشي نسر مجارة كقل لكي جرنج ديار ديا آبردانا قولين بيسروبر دكيليا كيداد هيلقو أو كيفك ببا غمجيني

هون جيد كارن تبلي ما ببن هجر كومنت وهبن يان استفسارات وهبن سر مجار ما برسن وجمي فانان رد كارن عمين خبشين لسر فيج ماري صفر نهنه بينج حيشت صفر شش چار نهسسي ازل هيبيا وما

بهارة يصل بهارة مجلة كي خوش بتبري خو بدا كودا كي بتاني شين كايب ورنجي كسك بود رنجي جلاب ونقولن و أو أم بيجين شتلين جو بصالان در نكتبون إصال حرتشت أو جاي جو بصالان در در نكتبو إصال تفدا در كتن يجا قال لك خلك هن مالي وأنا شقني حزدك إن جو تمي شين كايل مالا وان هبه كسين جو حوشي وان هبه شخور داتين دنافا حوشا خده وإيه بالكوني وان جي هبن تخازن جو جبر جو جوي شين كايا حوشان مح رومن جاد بين ام دخوازن سر بالكونا خوجي تشنادين غولان دينن شتلان دينن اجابه غمان قال لك مقاتبون جرد بي يعني تقال لك جاراوي شتلهان جمشتريتينه تدبيني بي تشخشكه اجاد سر سيروش تشاروش حطاني حفتيه كي تدبيني بي او شتلهاني هات تشلمساندن ديانا ان هاد بيجد بس قال لك يجي حزكم بي بس قال لك جاران يعني مقاتبون على سر بينا زحمت وزكفم قال لك شاشتياده او شتلاغو استينم زخ خراد بود تشلمسه يعني او غلهاني زرد به اجا قال لك كيفن في شاشتيه دناسناكن بي ويتشاوالي مقاتبن امجد خوازن في مجاري بميوانا خره جو تو بيج بكن حوالي من الكنترولي هولد دن بي بي ونديه بيرا بكن جاركدن حطاني جو او حاضر ببا ببا ميفانامه.

امي هرن مجارا خوني ديتر حطاني كو ميفانا ما حاضر ببه افكاري مهول دان كو بيوندي بيرا بكن لي خوياي نا حاضر مجارا ماني دن بحثا اوجي دم صالة ابو هاري دكاب بلنبونا در بلين قرماهي قالك خلكنن كو غازنا دكن جنيشان مزعج هجر كو خك ب بشكاندن ب هركاندنا بيفلي ب وك خورك دكاب تشعوان وزحمتي تنفسي دبينن هج اف نيشان هان تف اين خوشيا حساسيه بهاريا وكوجرد بيجن حساسيه موسمي اف حساسيه هاني يك جوان برسغريكن صحين جو دفي دم صاله هاني دي يعني دفي ورزي هاني ده بلاف دبو ودسدما وينات بيجن طوزه هن عوامل انغريداين بجون باندوره كمازن لسر راحتيا ويكسي ولسرجيانا ويني روجانه دك يجاجبر جو اف قال لك خل كند في برسغريك هاني دي بين هر صال دفي دما هاني ده ما خص جو ام نقاشا فيك يبكن وزدت الناس بكن بيسد حساسية بهاري چنه نشان وي آواي اي وقاي وكود بيجن لكي لكا درمان كرنا وي وي دكتورة آيا عامر هلوش دكتور دنا خوشين گوه و بيولو قرركي ميفانا مبه بشتي بيستراني وحفبينا مبير وي بزماني عربي با

0: مستمعينا، مثل ما حكينا قبل هالغنية، حساسية الربيع بتعتبر من أكثر المشاكل الصحية انتشارا بهذا الفصل، وكتير أشخاص بيعانوا من أعراض مزعجة بسببها واللي ممكن تأثر على راحتهم وحياتهم اليومية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من قامشلو الدكتورة آية عامر هلوش، طبيبة بأمراض الأذن والأنف والحنجرة. يسعد أوقاتك دكتورة، وشكرا كتير لانضمامك برغم ضيق الوقت عندك.
1: تسلمي لي حبيبتي، يسعد أوقاتكم، وتحياتي لإلك ولجميع المستمعين.
0: شكرا إليك دكتورة. شو المقصود بحساسية الربيع لو تحكي لنا بشكل مختصر، وليش بتزداد بهذا الفصل تحديدا؟
1: هلأ، حساسية الربيع هي استجابة مفرطة من جهاز المناعة تجاه مواد معينة موجودة بالهواء، مثل حبوب الطلع اللي بنسميهم غبار الطلع. تزداد بهذا الفصل لأنه النباتات عم بتزهر وتنتشر هاي المواد بالهواء أكثر، فبتزداد مع الحساسية.
0: شو أبرز الأسباب اللي بتأدي للإصابة بحساسية الربيع؟
1: هلا مثل ما حكينا، اهم الاسباب حبوب اللقاح، يعني هن غبار الطلع، الغبره، وبر الحيوانات، واكيد التغيرات المناخيه اللي بتصير بخلال فصل الربيع.
0: في اشخاص بيكونوا اكثر عرضه للاصابه بحساسيه الربيع اكثر من غيرهم؟
1: ايه طبعا، في اشخاص، الاشخاص اللي مثلا عندهم قصه عائليه بالحساسيه، او اشخاص عندهم امراض مزمنه مثل الربو وغيرها، بيكونوا اكثر عرضه للحساسيه من غيرهم.
0: في اعمار محدده بينصابوا فيها بحساسيه الربيع ولا ما بيأثر هذا الشيء؟
1: لا، الأعمار للأطفال والكبار كلهم نفس النسبة، وخصوصي الصغار بتبين معهم أكثر، يعني الكبار بيكونوا تأقلموا معه، تعودوا خلاص، عرفوا حالهم، عرفوا يجنبوا كيف الأعراض. فالأطفال أو الشباب هن عرضة أكثر للحساسية.
0: ذكرتي الأعراض، شو الأعراض الأكثر شيوعا بحساسية الربيع، وكيف بيميز الشخص بينها وبين الزكام؟
1: هلأ أكثر أعراض شيوعا الأكيد العطاس، السيلان وانسداد الأنف، الحكة بالعين وبالأنف. والفرق بينه وبين الزكام أنه الحساسية ما بيكون معه حرارة، وما بيكون معه وهن وتعب عام، والأعراض تكون مستمرة. يعني القريب مثلا أو الزكام خلال يومين ثلاثة خلاص واحد بيعرف أنه صار عنده حرارة ووهن عام. أما الحساسية لا، هي أعراض طويلة، وبس هدول الحكين عليهم، الحكة والسيلان والانزعاجات.
0: طيب إيمت بتصير الحساسية خطيرة وبتحتاج أنه المريض يراجع الطبيب بشكل ضروري؟
1: هلا الحساسيه بتصير خطيره لما بتترافق مع ضيق تنفس، او في صفير بالصدر، او مثلا بيكون تاثر على الحياه اليوميه او على النوم، وقت ضروري نحن لازم نراجع الدكتور.
0: وكيف بتاثر حساسيه الربيع على الانف، الاذن والحنجره بشكل عام لو تحكي لنا؟
1: هلا حساسيه الربيع بتاثر على الانف على شكل احتقان وسيلان مستمر، وعلى الحلق بتعمل مثل تهيج وحكه، وكمان ممكن بسبب الحساسيه نحس بشعور بضغط او انسداد بالاذن، لانه الاذن والانف والحنجره هن اجهزه مرتبطه ببعضها، فخلل اي واحد بيناتهم رح ياثر على الاجهزه الثانيه.
0: دكتوره، عندي رفيقه حكت لي انه هي من كتر العطاس بيصير عندها نزيف بالاذن.
1: نزيف بالأذن؟ هي من كثر الاحتقان. هو النزيف إذا صار، سواء كان صار بالأذن أو بالأنف، بيكون من كثر الاحتقان، عرفتي؟ فلهيك نحن واجبنا نفحصهم، نعطيهم أدوية مناسبة تخفف لهم الاحتقان مشان ما يصير هذا النزيف. هي تكون شعيرات دموية رقيقة على العطسة، انفجر هذا الوعاء فصار عنده هذا النزيف.
0: طيب العلاج كيف بيكون دكتورة؟ شو الطرق المتبعة لعلاج حساسية الربيع؟
1: هلا اهم شيء انه الابتعاد عن السبب قدر الامكان، عرفتي، عن المسببات اللي بتعمل هاي الحساسيه. ثانيا اكيد في ادويه هي مضادات للحساسيه، في بخاخات للانف، وطبعا في ادويه ممكن تكون اتقل من هيك لما يكون الحاله كتير شديده. طبعا بعد الفحص الطبي والاخذ القصه السريريه نحن بنقيم المناسب.
0: ممكن الواحد يستخدم الادويه بدون استشاره الطبيب؟
1: لا ابدا، ما بنفضل بدون استشاره الطبيب، لانه ممكن تعمل له اعراض زياده اكثر، ممكن تعطيه ارتكاسات غير مرغوبه. لا، اجباري المريض لازم يفحصه طبيب، يقيم له الحاله، بعدين هو ياخذ الادويه.
0: البعض بيستخدم بخاخات الانف دكتوره بشكل متكرر، هل هذا الشيء له اضرار لما بيستعمل بشكل خاطئ على المدى الطويل؟
1: طبعا رح يعمل لي احتقان مستمر، ورح يعمل لي كمان التهاب انف دوائي، عرفتي، يعني بيصير عنده هو احتقان مزمن وهو مفكره حساسية وبسبب هذا الموضوع. في البخاخات
0: دكتورة، بس لو فيكي دكتورة بس راح الصوت من عندك، لو تعيدي هذا الشيء. الصوت مو واضح عندك دكتورة، بس لو تظبطي المكان مشان شبكة. تمام، هيك تفضلي.
1: ألو.
0: تمام. تفضلي.
1: هلا الاستخدام الخاطئ حكينا انه هو ممكن يعمل لي جفاف، ممكن يعمل لي تهيج، او حتى يمكن يعمل لي اعراض حساسيه. للامانه كثير عم نشوفها بمناطقنا، عم ياخذوا بخاخات بشكل عشوائي، بيروحوا على الصيدليه وممكن ما يكون صيدلاني بالاصل موجود بيعطيه بخاخ، فبيصير عنده شيء اسمه التهاب انف دوائي، يعني بيكون بحساسيه بيصير بالتهاب انف دوائي، بيصير عنده نوع من الادمان، عرفتي؟ فيفضل جدا ما ناخذ الادويه الا تحت اشراف طبي، نقيم صح بعدين ناخذ الدواء المناسب ولفتره معينه.
0: دكتوره، في اشخاص بيقولوا ما استفدت من الحبوب ولا البخاخ ولا اي شيء، شخص ثاني بيخبره انه ضرب ابره، هذا الشيء ايش قد مفيد ولا له اضرار كمان؟
1: الكورتيزون احنا معنا بصدد
0: دكتوره، بس عم بيروح الصوت كمان، ما عم نفهم شو عم تحكي.
1: الو
0: دكتوره، بس لو فيك تظبطي مكان الشبكه حتى نفهم بشكل
1: طيب
0: واضح.
1: ايه راح انزل دقيقه، ما راح انزل دقيقه. انتوا تسجيل مو لايف؟
0: لا لايف، نحن
1: انتوا لايف.
0: المشكله بالشبكه، الدكتوره عم تحكي انه في كتير ادويه لهذا المرض، لحساسيه الربيع، ممكن حبوب، ممكن استخدام البخاخات، ولكن مو على المدى الطويل. دكتوره عم تسمعيني؟ الواضح الشبكة عند الدكتورة مو منيحة، حكت عن كتير أمور بتسبب حساسية الربيع خاصة بهذا الجو، في كتير عالم بتعاني عليها، والأطفال أكتر شيء أكتر من الكبار. دكتورة عم تسمعيني؟ حكت الدكتورة عن كتير أمور، عن الأعراض، عن الأسباب، عن العلاج اللي حكت فيه، عن الأدوية بشكل عام، شو لازم يتصرف الواحد، وشو الفرق بينها وبين الزكام، انه ما بيرافق مع حرارة وأمور تانية. دكتورة عم تسمعيني؟ رفقاتي بالكنترول عم يحاولوا يتواصلوا مع الدكتورة بشكل بمرة تانية. دكتورة عم تسمعيني؟
1: ايه عم بسمعك، انا بعتذر.
0: ولا يهمك، اكيد تفضلي. حكينا عن الابر، يعني في كتير اشخاص بيحكوا انه ضربوا ابر بتوفروا عليكم الوقت والادوية.
1: هذا استخدام عشوائي خاطئ، لانه هدول الابر الشعيرين هن ابر الكورتيزون، ونحن بنعرف مشاكل الكورتيزون وما انا بصدد الحديث عنه. هذا الاستخدام العشوائي للادويه هو ممكن يعمل اعراض كثير خطيره للمريض، وممكن عن جد ياثر على صحته. فابدا ابدا هذا، يعني انا بس بدي الشغله بسرعه، لا، في أدوية معينة بسيطة، يعني بعلاجات بسيطة ممكن المريض يتحسن، أحسن ما ناخد هاي الإبر، لأنه أنا بكون مشكلة بسيطة اللي هي حساسية تمام بفوت بمشاكل تانية كبرى. فيفضل جدا الابتعاد عن هدول الشائعات تبع يلا خد هالإبرة وأنت بتستفيد بسرعة. لا، في شيء طب، في شيء كل مثل ما الداء له دواء.
0: دكتورة، الوقاية بيكون بأي شكل؟ يعني طريقة الوقاية،
1: هلا الوقاية مثل ما حكينا نبعد عن الأسباب المؤرجة، يعني قدر الإمكان وقت يكون في غبرة ما نطلع من البيت، نغسل وشنا وأنفنا منيح بعد ما نرجع على البيت، أكيد النظافة بالبيت يعني وتهوية البيت بشكل مستمر، الابتعاد أكيد الأوامر المؤرجة مثل الغبرة والعطورات والمنظفات وكل شيء، وبر الحيوانات، كل شيء بيعمل لي حساسية أنا بحاول بعد عنه قدر الإمكان، لأنه أكيد الوقاية خير من قطار علاج.
0: أكيد. شكرا كثير لانضمامك الدكتور دكتورة آية عامر هلوش، طبيبة بأمراض الأذن والأنف والحنجرة، يعطيكي ألف عافية.
1: انتهى لحبيبتي، تسلميني.

0: دورين بيجومان وامبيجن مخابن دما مقلكي تنيك وامدر كيفن جزدورا يانجي مدر كيفن سفراكي بهنا خدر خينن مي بقر المجارة خوني قومت دسبيك دا بحثا ويناكر جورين شتلين مالي وشاوانيا مقاتبونا بي وهنشيرتن دن هاب مري دريا تليفوني جقام شلو عند زيارة شاندنية سمر بنية ريفابرا مشتلا بارين لقام شلو دما تباشبه
1: أهلا
0: وسهلا كرم سجابي جالكس باس خانم سمر هجر أم بحسا فيك يبكن شنو بيتر أو جورين شتلين إيجو لازم نقول دنافا مالي ذهبن بيترج مالي ردبن بيترج غيري خوتش ما
1: براستيش بو وكي نباتاتي إيه جالكي يعني فدي كنا ويناس هاد باحتياجاتي وينا يعني تطلباتي ويني بزاي وإيضو جالكي نافاز ويأبيجي كيم أكثر شيء سنسيب أن نباتات جزبيجي مجي نباتات أكسجين يعني شيء هندرارة يعني شهورو أكسجين جدل هب قلك يعني مرغوب وقلك باشن هندرارة مكارن بيجن سنسيبيريا أو سيف الملك شرد بيجن أو جلد النمر يكسيجي بوتس أو قلب عمل الوهاب أجي نباتكي سريع النموية وتأقلم جي أجي قلك فشك وما احتياجاتي ويجي نفر غادن ألوفيرا جي ألوفيرا جي احتياجاتي وينا بس إنارة غير مباشرة فازة وأكسجين يجي تدمره غادن كاري عنكبوت أو ريباني جي شير بيجنا وجي قلكي باشا نخيل الأريكة نوعك الشنواعي خرماي بس هندراي أو جي قلكي باشا يعني أب كان بيجنا بنا إيه هندرانا إنسان فرصات سريع بكونان أو إيه درمانة مهندرة أبنا باتاتي أكسجين يعني السبها وإباري كارم هندر جدين
0: باشا يعني قال لك أنواع إشتلي مالي هنا إجا تشاوانيا مقاتبونا بفان شتلان ويتشاوا بها قرج آلي أفدانا وان به أو إضاء أو إناراج بوي وان لازم تهويا ويناوي بتشي ويبه
1: براسي أنها مختام دبين نباتاتي هندر دجي يعني دبي شكيماني 4 ساعات إنارة شهب يعني البر شباكي بر إنارة ويهبه أما دوكي الصناعي إيه نباتات الشير دينا أو شير بين يعني ليد نباتي يعني وقت دوك نباتي أمكان شير دينا في حال شباكات هندرد التنابة أب مقاتبون عينا أبدان عينا بس مجرد طبقة سطحي أم ببين الزواب ويتين حاقدة يعني نا نحر جاب نحر جاب مثلا حر دس درو جاب او حر سيرو جاب يا حر سواكي بنشط يعني بس مبين طبقه سطحي زوابويه خلاص امي اوبد انا بالنسبه شيء درانا اي دربجي نفس العمليه يعني حسب جوي وينا هابيني مروكار جانا احتمال مثلا قباها بقرمايها كاروكيرو كنابت كاربك حر درو جاب حسب طبقة سطحي وقت موجود هجر زوابه تنها عبدة يعني نا هنا رطوبتها بتجي سأفضل هي بديدي جبل جوزي دبونا عبي وقت كيم بونا عبي أفضل سبيس أفضل نيرة يعني مقاتبونا أنا قلت بيج مثلا بركون عمر غوب شتى نباتاتا شرقي قلكي باشا بركون شرقي أو قبلي جنوبي بركون شرقي قلكي باش شنا بات ندرج برغورو كسبها لتخيني شبي دروكا نيرو غرم لينا خين اوروكا عصر قلكي وكان بجنتوج لينا خين يعني بركونا حري باس شرقي وجنوبي بالنسبه يعني انا بركونا وينا شمالي ب او يعني ديسا جينارا زيدتنا يا انارا هي بس روكتني اما تشن هنا روكت باس يعني بس نمثال يا شرقي جي يعني تكار بباشا بس نمثالي بركونا جنوبي نباش يعني بركونا جنوبي بأغلب دربا يعني نباتات تتعب عند الشوطن يعني روكا نيرو ليتخين روكا حياة عصري يعني تعدائي شرهي كار مثلا جوري داخل بني أو تكار سيكي شرشيك بباشا يعني بس أما مثالي نمثالي يعني
0: بلي إجاش بلي أفداني أو إنارا جير لازم بيقومان يعني وجير سماد جي لازم بجوان شتلان ويك تشاوى ناسبك بي أو نبتال جموينا حو جداري سمادية
1: أنا براستي دسبكي أنها دوي ترباوي باش يعني خلطاويني عاش تلاقي تيت شانتر خلطاي ناقي لباش يعني أرجع تعداي فر يعني خلطاي مثالي أنا عم دبيجن جدو يك يك بنيبي يعني جدو أخ ويك رمل ويك بتموس ياتور ونيفجي أم كومبوس استعمال لكن أما مثالي أو نمي ساليج يعني شي مثالي تر هي استعمال دبل مشاكل هذا بس أم قال خلطاي جدو يك بيك استعمال لكن في حال بتموس نمت وفر لك شوكو بتموس بتشكي يعني أخا بخاي يعني أو طول بخانة هم كان دو أخ ويك رمل ويك سمادة عضو ياكم بوس الاستعمال في حالة خاينة
0: بس تبحثا هن نافان كرتا قوت أخ ورمل بس حردو نافي دنشبون أو أنا شنه
1: بتموس أو ترباس بك شبه تربية خفيفة وقادم كومبوس سماد عضو يعني سماد عضو أو زبل كانت كومبوس استعمالك كان زبل استعمالك
0: إجا قال لك جاران هناك شخور شتلك يجي مشتلي تينين شخور شكت دي مالي دروجة سيروجة أو شتلة هاني يان دي چلمسي يان زردب إجا ويك چاوا باراستنا وان شتلان بك جي چلمسان دني جي زربوني جوان كيزكان نخوشين قو تي درد كيفن
1: تماما نان ها قابا تينين جباري يعني نبتاقي فودي بوهي المشتلي جباري جوي ويلي تيقو هرتن جباري دي تعب يعني أو جوينا مثلا البربر بس يكيبو ويبدأين بارو كي جواري ويبتعابر يعني دي ظروفي ايه مشتري دي نزيكي ظروفي المالي يعني جيكو تلي داني بي دي نزيكي ظرفي مالي بأول شيء تاني تشتري دي سبيك عينات داناين بارو كي يعني نوعا ما برا سيك ليخينة يعني روكا صباحة تاني ليخينة شبه ده برا سيك وابدانيا زيده جيوك نقوت نبانشة ودوري تسميد هاي جمع يعني انها تسميد ما تسميد أم على قلب تسر قلب مراحل استعمال لكن أما بالنسبة شيء مالي كارن إيش مبتدئين على أمبيجن يعني كارن إم بي كي استعمال بكل شيلات الحديث وهدر طحال بجيم توفر بكار استعمال بكل مهي داركي كيف تشيك توشك الشك إم بي كي متوازن وكيف تشيك توشك شيلات الحديث ثلثك آف وحارش لك خو يعني دورها فنجانك آف دين برمينا طبعا قبل سمدين دي نبات يعني نتيبة ونفتعش بلا نتيبة يعني في دبي رطوبة تربية هبش واحتراف جنبه دي اه بدتي حرمة هي جارة كيش كماني تي بديدي طحالب جيت كارة حرد اسبوع جارة كي طحالب او جي كيف تشيك تشوجك بلترك اه وتكارة دينا السر اه خاوينا حر أصيصك كار دورة فنجانة كيشوي محلية
0: أو أم بيكي نفسها وينا سمادنا؟
1: أم بيكي متوازن أو شد من أم بيكي إن آزوت وبي فوسفورة وكي بوتاسيوم بس في خلطة أو بسماد مركب عشر بيجن سماد مركب سريع عنصر هذا وشكله متوازن
0: الجمل مالي شتلا قال لك يخشك هبو ولد قرزيك كده بود مالي ده قاضا قوما أو جهي ويغيران أو شتلا هاني ده جهد بشتي ويناب تيرو جهات قهرتن وچلمسي فما برسي يعني نفسها جهبو بلكي مجزاوياكي نقلان بزاوياكي نفسها أو عوامل أبو أو قهرتنا جهي وينا تعدى ليكر
1: تماما
0: نبات
1: وك يعني وك زاروك بتشوجك يعني قاضا علمي بجهكي بجهكي دن ويبقري ويعاد زيابك كيف أنا باجي أو يعني بس أجيوي ناقو هر أو شير بيزن صدمة نقل ذكر يعني عدم قطر سبيرتشي دبن بيكون عودي وي زاوية وي إناري وي أرداني وي باي وي فورزيكي إنارا وي فورزيكي جباية وي قهر وي بتعادل يعني حياة مش مجموعة أم قلكي يعني أم جي نبات جي نبتي أم نقهر يعني
0: قل

0: تهوية ببش بو أو توزع لسر هبه كار عملية تهوية ببه كار نبات خوشك تنفسي بك عملية تركيب ضوي خوشك بك ونبات شي قشت بي يعني بيتر خوزي بك وقشت بي
1: بلي
0: أفسبها عملية جنة أفسبها زي وبخين سر وجينا وأسبوعين جاركي
1: قالك سباس جبويتا وفان شيرتين غوتا غوت عند زيارة شاندنية سمر بنية مديرة مشتلة بارين لقامش لو تمرة بودرية تليفوني ساعتها تقالك خوش به
0: ستعبي معنا سالة كلمة

0: جارك دن امل وفا قريان قهداري انهي جاو دلال بمجارك ديتر بمجارك قرنق جيارده يا بردانا قولين بيسروبر يك جوان ديارده ينجلكي بلاف بوين الدورة ما جسالين شورشا سوريا ده بتايبت هقر ام بحثة صالة ده حزار وحيازدان بكن حطاني ايصال روب روج ام دبينن قو اف ديارده يا هاني زيدة تردبا وبو يكو دكرر ده هر بوني ده ده هر آهنگي ده قلق جاران بسبب جيتين بردان ايجاج برقو ام بيجن چك يان سلاح ده هر مالباتك ده چيبو يم ايجا اف ديارده يا هاني كيف خوشي مالباتك دك يانجي دك سدما خمجينيا مالباتك دن اگر ام بحسابو يران بكن يا داوي لباجاري قامش دو بوجبريا چند روجان دك سانجي يانا خوش دستا و هجمارك جي كسانجي بريندار بون دناواوي ده جنك جي هبو زاروكا كبچوك جي هبو جي انجاما اف بردانا وان قلين بي سروبر زيدا تر لسر في مجاري نها بمري دريا تليفوني چالك وانا سويل شمس عنتر دما تباش بو قلق سباش بو يتفلي بوناتا
1: وي سر چاوا يا اهل وسهلا
0: جالكس باس هجر ام بحسا فيك يا بكن تشاوى الفيديو ديا بردانا قليان دكن بيسرو برت دناره وشما ام دبينن ده هر بونيه كده ده هر اهنج كده يان ده دمين جدا جدا اف يكهاني چيد با
1: يعني خياني اف ديار داك دجي حضارتي دجي شارستانية انجامي جالك خطر جرا ام جيدر دكفن مال وملك خلقهن جي خراد بالرح انسانا بيدر يعني جرك هر يك جالي خد دجي بيت يارد مسكني بتشهاوي ب امد حالتك فوضى دنا ام ظانم بي يعني دستلاتا مجي ظروف بسر خلقيد هاتني يعني ابقى مرنا دورا من نبس وافكرتني خورت من نبس وافتربيك زيدت بنبس امراض ملت خو بخو ببان بفي سلوكي وقت بخراب امراض خرابيه بيتر الولاتي خبكن براستي افتشتكي قلكي ديجي مروفاتيه وقرك مرو حدك جير بيدانين وامزانم بي يعني تشكي تاريخي ثقافة الدنيا يقشي دابو دولتي بيشكتي أساين دانين قوانين دانين وثقافة الدنيا بلتي خد بلاكرين ديجي بيت تشتي سكرين وانا قلك دولتي دنياي حكمي وك جرائمي برال واتي برين يعني ممكن اف انساني قتيكا بناب اهنقك ودجمنك ويهب ويبكوجي بالرياء انه والله دربة طائش هاتي يعني اعتبار دي جريمة وقانونها براب وحياة بيصالة لي ببرة نبس والله يبي قتل بالخطأ شي بوشد مها ويتحب سيخن لاي فلان كسي دبرق يعني بحمدية ورن شحقيق وتنازل ببن يعني أمجي وك جفاجي أمجي مساهمتكن بيت تشتي بنارن بسفكاتي لا أقرك أمجي بنارن جريماك جريماكش برقبار رحن درن يعني باما بتعافي خودي چند كس بري چند روكي يبي تشونه يعني جولو بيبي جرحي إنسان بيبي يعني مريل چه ببرسه لو بي وقتا أم دبينن بيبي تشقوا دورا ما خرابيها يعني أم وك ملتجي أم بديجي بيتشتي نسكرن براستي يعني هم بهم زيدة ترد بجبرق أمزارم بي لحر مالي أنا سلاح تشيبوي بحالتك فوضى داني يبان سيزدى صالة دي نقانون وق برال عرضي الطبقة وفان ميليشياتا وفان سلاح يبور يعني هم دبينن ليس كي زارو كي مدروج يعيدي دا حمون السلاح عسكر أو سلاح لولاتي ما بويه جبديلا بتقولاب تشين وتداراب تشين إنه أدرن شكور سلاحة تكترن براستي تشتكي
0: قرك برود وجهي بسكنه شو مخابن افيكا يادناف جواكا مد تشيبويه اجا باندورا وينا بيغمان سر حركسي هي لسر حر دري هي باندورا ويت تشاواد بين السر هجر ام بحسا مال باطان بكن بحسا جواكيه بكن بحسا جنان بتايبت بكن تشقيسي باندور الفانادكا
1: بري هر تشتي افانا افي قد اهنغاد دهنگاد او د بشاتنا شهيد اجي دماغ باندر بابردن هلبت همو نجن زلامن يعني ازمت اكتم سري الصدي نوط النح ابي سلاح دفاع مناسبات بردن زلامن مخابن اثاري وي سلبي بتر للجنا لجنايت جبر جند خد بين سيوانك زاروك خو مال خو دباريز دماغ الويك بان زاروك ويك تحداريا مزن هري الويك جبر ولو أم وقت جنجي أم يعني أم أم قلتي دوجه بيت يارتي بهم قدراتي خو أم دجيو بسكنن.
0: إجاب نيرين عتكي مسؤولية بيت ياردي بيت راجي وجرك به لجوك سينورك يان حدك يجرب داني.
1: بري هر تشتي دستهلات دستهلات دما قوانين بطبقين السرع عرضي ونبي أفلاي فلانكسو أبا هنغا فلانكسو أبايا بلاي فلانكسو بشيرن آن داوتا لاي فلانكسي أبايا هجر قانون لسر هركسي بي طبقان دين أبايا قابا حري أول آددوا تجار السلاح بينضبط كرن يعني تشاوة تجار السلاح وقت تبعجانا بفروش السوكي ويخلق سلاح بفروشن أبايام معنياوي أفدس دستلاتا تجارتا سلاح ناضبطين معنياوي رحي ملتي وي الجومينا قلكي أرزانم آدي دماغ بلاغك جوارتي قرك رأسا هرن نب نتسرقوا هي خبابين وبأم نكارن والله آهنق مزن وأمي تشاوة ببين قرك تشاوة بلاغ جوار بين رأسا هرن آدن تساهلتنا ب تساهلتنا بنقب بلاي فلانكس ولاي علان ولاي فلان قرك ببينن كيبي ويبينن يعني الحبسيخن مخابن أم أم أم تصرفاتي ديجي باتشتادي بينن يعني التساهل مخابن مخابن تساهل هي يعني سواج جفاتي جي وجي آلية دستلاتي جي
0: أز دخوازم تداوية دفياشتا ببرسم رولا شياريا جفاكي توعويا مجتمعي أم بيجن راقهاندن جنين إيه چالك فان چيه قو هقر بهي لقو أف ديار ديا هاني سينورك جير بيدانين
1: يعني بنا نبس إيجباكي راس جمالي جمالي جم مدرسي ج ج رجراق هانديني ش خلق بخوا فكري بيتشتي بكن ج مسؤولي أولي خطبات جامية د حر خطبة دروجة إني د جامية د أذ إنساني قد خطبة د قال بام واطيع بك وآثاري وي سلبي بك أفكسي قد ناب جباكي قبائلين ولو مسؤولي قبائل بخيانين أفكسي خدبينين خدبينين رولا والجباكي هي يعني شاوة محاضراتي سر ثقافة تشكن ثقافة عدم التسلح المجتمعي تشكن مخا بنزل بالعربي كثمي قرك ببين أنه والله أفتشك تشتكي قلكي خطر الدستي حركة سيدو نقاسم الدستي نزانة دي ودواتها جمعي مزنده يارك الحر جقالي خوده يجيوه بسكنه تاق ببه ثقافته مجتمع حر يك جخوار ببينه والله أبيق راجي السلاح وولو خفيه فايتك وخفيه دفخين خود بيه والله باقس كارم بردم وكس نكارم بقري يارك بتعبكي بتشوك اللي كسي بنارن حياك أفتشتايا هم بهم بمره
0: هيفي أوقو أف ظاهرة هاني بداوي ببا حدك جير بيداني نجبر قل لك خلت عدلوان هات جبر فيكي قل لك سباس جبويتا تشالك فانا سفيل الشمس عنتر تمرا بدريا تليفوني ساعتاتا خوش به
1: سرچابا
0: هشياري دوي مجاري دا بر برسياريا جواكي و هر كسي نبتاني جواك جه هر كسي تي خوستن قو مسؤوليا بي مجارة هاني راجي كيف خوشيا مالباتك نابك و ببس هدم ده شيني و خمجيني مالباتك دن بوي مجارة گرنگو حساس ام دكيجن داويا خلقا خوني ايروش برنامه راديو زين هفي دارم كو هون الجه خود هر دم رحت و سلامت بن قل لك سباش بوي قهدار كرنا وحطاني في دمي سباش بوي هفكاري من الكنترول دورين و ديانا لسر آليكاريه السيدان حسين لقلوبهم شادو بخت. تورب بخاطري.

الوصلابي ده ذئب سنة خير فليتا قطوع دي سوق جرا الوخرابي ويلور ويلور ويلور ويلور ويلور شماء بقوة فليتو قلو ورق برا شماء دايكو خبكا ما تشاق بيشاق قرون امامة وقلو أطفانك أبا سماء بنا لو قرون ولا بخوة شاوة جنزارا

لوم هزرا بيش سربرا بيجرا آبم برا وي خرمي آبي سحب رزيب ايوه مباجاتي دتورا بيش بيش كورموني ببرد وي سا چن سالك ولاتي نقبا بيان آگرا ولا بخواد چاوي چوجقا نيري ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا

يا بودا رشيق خراف والفراري ظالم اخ ما موت كرا غازي فلي طولو وكيت بس بس برد بس بس لك خلاص بي ادب راشما دوكو ترى بيجا منيت

0: كوف بورك دستا بشري دليل فشمي كانيا خيري بوراق ديس بوز بلك دستي مامي أتبع نكيد واق واق أفريتي قطو سيدن قط كري غازي مامي أتبع نكيد بوز كيبي بوغي درزيل كرام أجمع نتبع كيبي سبيل أرهو ميداني بردب بغزة بلكي سردو شكا پیغمبر آدست ره و ستلاقم ولور ولور ولور ولور ولور آشمد گفلی طولا و رحمت شهل و تنهقیم
1: حسا حیلا رویشه شره شره و شیه و هر قراری و گچه تا و حبیه كيفاش بنها شكون رجع عربيا القاقي ما دنسى ورخا ندوش القاقاس تقينا والبرسلات تراجعت من كاسار سبيا حسار

حسابا ما يا

نحسا ما يا ما يا قال حسا حيلانا إذا سألت النار مقرق والمولط كهيك رشونك حسيت أن تشتك خبريت خبريت حسا حسا بلول درجة وهريد بوريد عمر بتوب كباب بريكيسا نول حسا بقيتاني معمودي بيسا

اخا عندما يا بلح صاحب انا وزال قراني وقشيت الدنيا مشي عندك كروك المولى وزال قراني وقشيت الدنيا مشي عندك توبك كلي كري بسقوف وديز دخر خالي استدارك.

0: آخر.
1: نحسابا ميا مالها ميا لما الخراب وزير قراني وقت ياخذ نير وقال هندك توبك كلي كوري بسقوف ديستو خرخوني استدورك يروس سجاب تجار شام تجل تجل بوشش من الخبر وتيوير يسيقون وخبش يوم ذاتين جوتي قراني وقت يفحفتي ودودني وزير وزير دلش متكرة عصا حيرون وحيرون وحيرون وحيرون أنا حاس كده جو أنا ده جو أنا جو أنا جو أنا خ دم يا إيه قول حاس واحد أنا دبس بخبر وان ضي كنا شكل كل أكل ما لا دبس بخبر وان ضي كنا شكل سر فراق وطمن كون يقولش كي تيجي جدي وجس كون مولا بوبي مدبس شمو ميلو غير كير ما خراب تسري كون يقولش كي شما فخري خبس واري برا مرزير كي نحسا قام يا بلها ما يا ما خراب شمو بس بخبر وان ضي كنا شكل سر فرابط ما نكون يقولش كسر جاي جد واجس كون مرا بوي تدوي كمل جيف كم خراب من ايش ما بخر خبرهم بني زك دمنا ايش ما بخر خبرهم بني زك زر ما بوي تشق قلب خبرهم بني الباق ران اي قاضيم ناول هذه ساحق قصص يا من اغنى حصا حيران

0: أزل خود ناشي نبا بندي ما بخيرينيم بلا شوشك شرا بابا كوشك بابا نيفا حوشي برجي
1: نيشانيكا
0: إيم.

0: ما نبى عمر قطب راكم شوادت اود لزينيم
1: خد يدارب
0: شباح زراب دستي ويا دسر سليم حمدي باش زراد هجينيم دمي خوكت راجي مسيني ديافت فنجان قحوي خوزقيني ميبار اوضا ملي رونشني اني برخبابي مني

ينام أسرى ناج فنجانا قهوة جكو بكي ميري خراب زناء قريم ينام كسي عجيبا ولو شاب سري إخوان دي ينام شاوة قالكي عمري وحفتي وبين صار بي مخيزة سيدة شاوة

Here we go.

الحكي لك ما نهاتي انسان اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب اللب

ظالمه نظالمه ما هم لا تشواني ما خير

شبيا شبيا شلو حالا باشا وتيب جيه قوران الرندع دقيه شبيني هذا شبيه المخل خلا

تهرب وادر جهاد درعالو أذينا خوشي بحالة خوشي نار جبهم بقوم بيه لازم وبكسر بيه خريب عيجم سريم سربع جيو بالي فيت شامع من خوابو قوية من قدر يبو مسريع وشوى شريب الانكار مذي جوة بيري مالومي كذابة سريع مساني بويو عيجم مخي يكي كفني عمد بري يكي مقص الضعب ودفع سنان مرنا مريخ وذي أعز مرم مذي كبار عم خذاب وبرف انجري بقرام درمع كل ياسب حالي ذكرها بلك شامة بادي البري أخوزا مرزا نبيا قابة دنا تيجي كيرا دنا قشا وادخ ملهم أما دي عجميلي دي البريج بو خاطري نعبي خذبا أذبونا تمريما الظالمي نظاني ما هي ملاتو شواني ما يا خير.

وزي

كتر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

0: جبو همو هنرمند النمر يك وستران ما تقفص سينغا خطا براست
1: حسلي بابي عادل
2: وش في شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو همو هنرمند النمر يك خدمته هنر وستران ما كرن

الله عزاز عزاز عزاز عدنا عزاز عزاز.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 مقر 9 1 7 وسنكون رح

وازي بلبل بباق وهدارا وازي بلبل بدستورك بين وساكن

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها.